0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية
8: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
7: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: بودكاست
1: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
2: 88

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02

0: 3627777 أو 02-362-8888 جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية.

0: والطاقة البديلة
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية.

0: والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد.
1: صباح الورد
0: معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

0: يا صباح الخير عليكم مستمعينا، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM، وكذلك متابعين برنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح جميل عليكم مستمعينا الكرام، على كل شخص صحى اليوم وعنده أمل إنه يومه يكون جميل. صباح الخير لكل العاملين، صباح الخير لكل الطلاب اللي بدأوا امتحاناتهم النهائية، صباح جميل لمتابعينا كذلك على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك متابعينا على اليوتيوب. مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان يصل له الأثير، في عدن، في لحج، في الضالع، وفي جنوب تعز، وفي البيضاء، وفي أبين، وفي يافع، وكذلك في وادي حضرموت، نطل عليكم في صباح جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم صباح الورد. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إذا مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل نجدد الترحيب بكم ونبدأ فقراتنا الصباحية، ونبدأ بتوقعات الطقس لهذا اليوم.
1: حالة الطقس، حالة الطقس.
0: مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة، أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال كذلك هطول أمطار متفرقة، وقد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة وكذلك المناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من أرخبيل سقطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما المناطق الصحراوية فطقس صحو بشكل عام وحار، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية. أما الرياح في المناطق الصحراوية فهي معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. وننتقل إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية. في مدينة عدن مستمعينا درجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 29، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في مدينة المكلا فدرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 27 ودرجة الحرارة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في سيئون فدرجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22 وحالة الطقس صحو. في محافظة تعز درجة الحرارة العظمى 30 بينما الصغرى 19 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 36 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. وفي الحبيلين درجة الحرارة الكبرى 33 بينما الصغرى 24. أما في البيضاء درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما حالة البحر وارتفاع الموج في كل من السواحل الجنوبية وخليج عدن، وكذلك في الخبيل سقطرة والسواحل الغربية وباب المندب والسواحل الشرقية، فهي خفيفة إلى معتدلة الموج. إذا مستمعينا الكرام، كانت هذه هي حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية لهذا اليوم.

0: أكيد مستمعينا الكرام ما زلنا مستمرين معكم في هذا الصباح وفي برنامجنا صباح الورد. نجدد الترحيب لكل من انضم لنا خلال هذه الساعة التي سنكون فيها معكم مستمعينا في برنامج صباح الورد. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام لأتعرف على سعر العملات سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم.
1: أسعار العملات
0: مستمعينا الكرام، سجل الريال اليمني استقرار مجددا مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف. وبحسب مصادر مصرفية فإن أسعار الصرف هي على النحو التالي: الدولار الأمريكي 1558 ريال يمني للشراء و 1573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي ف 410 ريال يمني للشراء و 413 ريال يمني للبيع. وبهذا يكون مستمعينا الكرام الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية. إذا مستمعينا الكرام ما زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الورد. تحية لكافة مستمعينا، كافة أصدقائنا في كل مكان يصله الأثير، وكذلك تحية خاصة لكل متابعينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي. أكيد مستمعينا الكرام لا يخلو صباحنا من بعض الأخبار المحلية في عدن وكذلك في عدد من المحافظات.

أول خبر مستمعينا الكرام في هذا الصباح، محافظ عدن يناقش مع إدارة سوق الومن سبل تمكين النساء ودعم الأسر المحتاجة. شهد ديوان محافظة عدن لقاء مثمر جمع إدارة سوق الومن بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ عبد الرحمن الشيخ، وعكس هذا اللقاء روحا منفتحة وحرصا واضحا على دعم الأفكار والمقترحات التي تخدم المجتمع وتسهم كذلك في تحسين واقع الناس. تناول هذا اللقاء مستمعينا عددا من القضايا العامة والمجتمعية مع تخصيص جانب مهم للحديث عن سوق الومن ورؤية استمراريته ونقل التجربة لمواقع أخرى كمشروع يهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء، خصوصا النساء الفقيرات وكذلك الأسر المحتاجة، إلى جانب مناقشة سبل ضمان استدامة السوق والحفاظ على رسالته المجتمعية والتنموية. من عدن مستمعينا الكرام ننتقل إلى شبوة. فناقوس خطر في شبوة، شبكة الصرف الصحي تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا. مستمعينا، مصادر محلية أفادت أن تصريف مياه الصرف في شبوة يتم في أحد الأودية القريبة من مدينة عدق وفي موقع لا يراعي الاشتراطات البيئية، ويقع كذلك على مقربة من آبار المياه التي تغذي المدينة وضواحيها، مما يهدد بتلوث المياه الجوفية ويفتح الباب أمام مخاطر صحية وبيئية قد تتفاقم في حال استمر الوضع دون معالجة جذرية. ويرى مختصون أن استمرار هذا النهج في التصريف مع غياب محطات معالجة حديثة قد يقود إلى كارثة بيئية يصعب تداركها. الخبر الثالث مستمعينا، مدير صحة عدن يشدد على مواصلة الحملات التفتيشية للمنشآت الطبية الخاصة في مديريات عدن. شدد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة عدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعيبي على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية للمنشآت الطبية الخاصة في جميع مديرية محافظة عدن للمراقبة والتقييم والتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة باستخراج وتجديد التراخيص وتقييدها كذلك بمعايير الجودة ومكافحة العدوى. تهدف هذه الجهود الرقابية إلى تصحيح الوضع الصحي في المستشفيات والمراكز الخاصة وتأمين حقوق المواطنين الصحية. ومن عدن نذهب إلى المهرة، حيث داهمت شرطة المهرة وكرا للمهاجرين الأفارقة وضبط بحوزتهم بحوزة أحدهم 1050 حبة مخدر. أسفرت العملية مستمعينا عن ضبط عدد من المتهمين من الجنسية الأثيوبية، وعثر على حوزتهم على أكثر من 1050 حبة مخدر في واقعة تكشف جانب مقلق من الأنشطة الغير القانونية المرتبطة ببعض تجمعات الهجرة غير الشرعية. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه هي أهم أخبار اليوم من برنامج صباح الورد ومن استديوهات عدنية FM.

مستمعينا الكرام، ما زلنا أكيد مستمرين معكم في برنامج صباح الورد، وأكيد برنامج صباح الورد يقدم لكم العديد من الفقرات التي تهمكم في هذا الصباح. وننتقل وإياكم إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا. مستمعينا الكرام، آلام الظهر والرقبة، الكثير منا أو الكثير من الأشخاص يشكي من هذه الآلام، ولم تعد هذه المشكلة الصحية فقط ترافق كبار السن، بل أصبحت كذلك أكثر انتشارا بين فئة الشباب وبين فئة الموظفين والعاملين وحتى كذلك الطلاب. وأكيد هذا السبب يعود إلى الجلوس الطويل واستخدام التلفون كذلك لساعات طويلة، وكذلك قلة الحركة والتوتر اليومي. إذن الكثير منا

0: مع تجاهل هذه الآلام مستمعينا الكرام ممكن تتطور إلى أعراض عديدة مثل صداع متكرر أو حتى صعوبة في الحركة أو حتى اضطرابات في النوم وكذلك في التركيز. من أبرز الأسباب التي تتسبب بآلام الظهر والرقبة مستمعينا الكرام هو الجلوس الخاطئ لفترات طويلة، كذلك الانحناء المستمر أثناء استخدام الهاتف، بالإضافة إلى حمل الأشياء بطريقة غير صحيحة، والضغوطات والتوتر النفسي كذلك يسهم في هذه الآلام. النصائح التي نقدمها لكم مستمعين الكرام من فقرتنا الصباحية صباح الورد للتخلص من آلام الظهر والرقبة هو أن نحرص على الجلسة الصحيحة، كذلك نأخذ استراحة قصيرة كل ساعة للحركة والتمدد، ممارسة المشي أو التمارين الخفيفة، النوم بوضعية مريحة، واستخدام كذلك وسادة مناسبة، تقليل من استخدام الهاتف بوضعية الانحناء. إذن مستمعينا الكرام كانت هذه أهم المعلومات التي قدمناها لكم في فقرتنا الصحية من برنامج صباح الورد.
1: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.
2: الصحة تاج.
0: إذا مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الورد، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لمناقشة قضيتنا لهذا اليوم وموضوعنا لهذا اليوم اللي يعتبر من المواضيع المهمة جدا. وحذكركم بالموضوع، حنتحدث اليوم عن الحر والأجواء الحارة وتأثيرها على البطاريات، وكذلك ازدياد خطر الالتماسات الكهربائية، وكيف إحنا نستطيع أن نقي أنفسنا من حدوث مثل هذه المشاكل التي من الممكن أن تهدد حياتنا. إذا مستمعينا الكرام حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر

0: الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
1: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
0: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائزة

رجعنا لكم مستمعينا الكرام وعدنا معكم في برنامج صباح الورد، مواصلين معكم مستمعينا حلقتنا لهذا اليوم ومواصلين معكم النقاش في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو ازدياد درجة الحرارة وتأثيراتها على البطاريات والمنظومات الشمسية في الكثير من الأحياء، فبنلاقي التماسات كهربائية وممكن نلاقي احتراق للأسلاك، وكمان ممكن نسمع عن انفجار للبطاريات وانقطاعات متفاجئة قد تتحول إلى حوادث خطيرة، بالذات زي ما قلنا إنه في كثير من الناس تعتمد على المنظومات والطاقة البديلة وكمان البطاريات. ولكن في أسئلة مهمة إحنا لازم نطرحها لأنفسنا مستمعينا الكرام، هل نحن نستخدم الكهرباء بطريقة

بطريقة آمنة؟ هل تسليكنا للمنظومة بطريقة آمنة؟ هل البطاريات والأجهزة أجهزة منظومة الطاقة تتعرض لتهوئة مناسبة ولدرجة حرارة مناسبة؟ لأنه في ازدياد درجة الحرارة وعدم وجود تهوئة مناسبة وعدم وجود درجة حرارة مناسبة ممكن أنه تحصل مشكلة جدا جدا كبيرة، والمشكلة هذه ممكن أنها تتسبب ب يعني تهديد أرواح العديد. هل أنتم مستمعين بتعرفوا مثلا أو عندكم وعي كافي بموضوع مخاطر التحميل الزائد وموضوع التوصيلات العشوائية اللي للأسف ما زال الكثير من الناس يقوم فيها؟ كمان هل لدينا الوعي الكافي مستمعين بأنه لما نشبك خطين منفصلين ممكن أنه نتسبب بمشاكل كثيرة للكهرباء، وممكن أنه تحصل عدد من الالتماسات نتيجة للقيام بربط الخطوط العشوائية؟ إذن سؤالنا اليوم مستمعينا الكرام، متى تتحول البطارية أو السلك الكهربائي أو المنظومة الطاقة البديلة إلى خطر حقيقي داخل المنازل؟ مستمعينا الكرام، أكيد عدد كثير من الناس قد واجهوا هذه المشكلة. برأيكم مستمعينا ما سبب الالتماسات الكهربائية بكثرة خصوصا في فصل الصيف؟ كذلك ما رأيكم بالأشخاص الذي يقوموا بربط خطوط كهرباء عشوائية وهذه الخطوط تسبب بضغط كبير جدا؟ هذا الضغط أو هذه التحميلات الزائدة لا تستطيع خطوط الكهرباء تحملها، مما يسبب في كارثة كبيرة في عدد كبير من البيوت. حتى أنه في كثير من الناس بيقولوا أنه لما بترجع الكهرباء بيكون الراجع قوي جدا وقد يتسبب بتعطيل الكثير من الأجهزة، هذا إذا ما سببش بالتماسات عديدة. فمن هو المسؤول؟ وهل فعلا جهل المواطن بالتأثيرات السلبية لمثل هذه الأشياء هو المتسبب بمثل هذه الحوادث؟ أين دور وزارة الكهرباء من الرقابة والتفتيش وقطع الخطوط العشوائية التي يستخدمها عدد كبير من المواطنين؟ في ظل كمان انقطاع الكهرباء طبعا بيلجأ الكثير إلى أنه يعني يشبك من خطوط أخرى على أساس أنه يحصل على ساعات أطول من الكهرباء، وهذه من المشاكل التي كانت تواجهنا وما زالت للأسف تواجه عديد من الأحياء في مدينة عدن. للأسف في بعض الأشخاص بيكون عندهم أنانية أو نوع من الجشع، لا يكتفي مثلا بخط كهرباء واحد وإنما يقوم بربط أكثر من خط وبطريقة عشوائية. هذه الطريقة العشوائية مستمعينا الكرام تتسبب بالكثير من الكوارث، وبنسمع عن الكثير من قصص الالتماسات الكهربائية وكثير من قصص احتراق للعدادات نتيجة لهذا الضغط على الكهرباء، خصوصا أنه في فصل الصيف بيزداد مثلا استخدام المكيفات، المراوح والشواحن. مع الضغط الكبير مستمعينا على الشبكات والأسلاك كمان اللي ممكن تكون أسلاك للأسف قديمة ورديئة، ترتفع احتمالات الالتماسات الكهربائية. كذلك مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع حرارة الأسلاك مما يؤدي إلى احتراق الأفياش والمفاتيح. إذن
مستمعينا الكرام، في ظل أزمة الكهرباء لجأ الكثير من الناس إلى استخدام البطاريات، إلى استخدام بطاريات الليثيوم وكذلك البطاريات الأخرى واستخدام الألواح الشمسية. ولكن في الكثير من الناس بنشوف أنهم واضعين هذه البطاريات يا إما داخل غرف أو حتى ممرات دون ما يكون في تهوئة مناسبة، مع أنه المتعارف عليه أن البطاريات تطلق حرارة عالية وقد كمان تتسرب منها مواد خطيرة، وعند سوء الاستخدام، عند كذلك سوء التخزين لهذه البطاريات وكمان عدم وجود تهوئة مناسبة، ممكن أنها تتأثر وممكن أنها تنفجر وتسبب كارثة جدا جدا كبيرة لسكان المنزل أو حتى للأشخاص الموجودين في المجاورين للمنازل. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا حابين تشاركونا تجاربكم في التعامل مع البطاريات، منظومة الطاقة البديلة، في التعامل كذلك مع الحرائق والالتماسات التي تكون بشكل مستمر مع الراجع القوي للكهرباء، مع كذلك الأعطال العديدة لخطوط الكهرباء. فشاركونا آراءكم مستمعينا على الأرقام التالية 02-851-888 أو على الرقم 774-6849. في معانا متابعينا عبر صفحة البث المباشر على الفيسبوك، نصبح عليكم مستمعينا ونوجه لكم تحية خاصة من إذاعة عدنية FM، وأنتم كمان ممكن تشاركونا آراءكم بتعليقات على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وتقولوا لنا كيف أنتم تتعاملوا مع بطاريات المنظومات الشمسية في المنزل. هل بطارياتكم في المنزل موجودة في مكان فيه تهوئة مناسبة؟ هل أنتم بتقوموا يعني بالاهتمام بهذه البطارية أو بهذه الأجهزة، أو أنكم من الأشخاص الذي تجهلوا أنه لازم تكون في تهوئة مناسبة أو يكون مكان مناسب ويكون كمان درجة حرارة مناسبة لهذه البطاريات؟ مستمعينا الكرام، في بعض الأخطاء الشائعة التي من الممكن أن يقوم بها عدد من الأشخاص في التعامل مع البطاريات داخل المنزل ودون يعني ما يكون عندهم وعي، بسبب جهلهم للأسف بالتعامل الصحيح مع البطارية وكذلك منظومات الطاقة الشمسية. فنلاقي البعض ممكن أنه يضع أشياء عديدة فوق البطارية أو حتى فوق جهاز الشحن، حتى يضع أجهزة فوق جهاز الشحن، ممكن حتى أنه يضع قماش مثلا بجانب البطارية أو حتى يغطي البطارية بقماش. فهذا الشيء طبعا من الأخطاء الشائعة التي يقوم فيها عدد كبير من الناس. كذلك للأسف في بعض الأشخاص بنلاقيهم أنهم ما بيكونش اختيارهم موفق لوضع البطاريات، وبيوضعوا البطاريات بجانب مصادر الحرارة أو بجانب مثلا أجهزة إلكترونية، وهذا الشيء طبعا من الأخطاء
الشائعة اللي بيقوم فيها كثير من الناس. كذلك في بعض الأشخاص إنه عندما يعني يفكر يركب منظومة شمسية أو حتى بطارية فإنه يجهل استخدام الأسلاك القوية والمتينة. صح إنه بتكون مكلفة وسعرها أكثر من الأسلاك الخفيفة، ولكن حفاظاً على سلامتك وسلامة عائلتك فأنت لازم في هذه الأمور أنت تنتقي الأشياء اللي جودتها كويسة وتبتعد عن الأشياء الرديئة، لأنه بالفعل يعني الأسلاك الخفيفة والأسلاك هذه الرديئة ممكن أن تتسبب الكثير من الالتماسات، ممكن أنها تتعرض لمثلا ضغط فبنشوف أنها بدأت تحترق، ولكن الأسلاك المتينة هي تعتبر من الحلول الجيدة لتفادي مثل هذه المشاكل اللي ممكن تحصل للكثير من الأشخاص بسبب البطاريات وبسبب كذلك الكهرباء. ممكن في كثير من الأشخاص مستمعينا الكرام زي ما قلت يعني بيجهل بهذه المعلومات، وإحنا هنا أو أنا اخترت هذا الموضوع نظرا لأهميته، لأنه بديت أسمع أنه في كثير من الناس تشكي يعني اللي البطارية انفجرت وربي ستر، أو أنه أشخاص حصل التماس بالعداد وكمان ربي ستر عليهم. ولكن إحنا هنا نحاول أن إحنا نوعيكم بأهمية تفقدكم لبطارياتكم، لأهمية تفقدكم للأجهزة، لأهمية كذلك أنكم تعرفوا كيف تتعاملوا مع هذه البطاريات حتى تستمر معاكم فترة أطول. للأسف في الكثير من الناس بيقول خلاص طالما معي لوح شمسي وفي طاقة من الشمس فأنا أقدر أستخدم في وقت النهار كافة الأجهزة أو أي نوع من الأجهزة. لا، لأنه كمان في أجهزة تسبب ضغط كبير جدا، وممكن أنت يعني تنهي الجهاز أو تنهي البطارية بسبب الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير المدروس لهذه الأجهزة. في علامات إحنا لازم مستمعينا الكرام إنه ننتبه لها ولا نتجاهلها أبدا، وأتمنى إنه اللي بيستمع لنا الآن إنه يركز في هذه النقطة، إنه لازم نركز دائما على إنه لو في رائحة احتراق في بعض الأحيان نكون إحنا موجودين أو جالسين، خصوصا الأشخاص اللي مش مسلكين الأسلاك البطارية فتلاقيهم بس اللي هم عاملين اللمبات على على على مشابك أو على مربطين أسلاك مع بعضها البعض، ممكن أنه في بعض الأحيان الأسلاك المكشوفة هذه تلتقي مع بعضها البعض وتسبب احتراق من دون ما أنت عارف، وإنما ممكن رائحة الحريق هذا تبين لك أنه في التماس أو في احتراق، فلازم إحنا نركز. كذلك إحنا إذا جينا شفنا أنه الأسلاك أو المفاتيح ساخنة فهنا في إشارة على أنه في مشكلة، يجب علينا مستمعينا الكرام إن إحنا ننتبه عليها. كذلك مستمعينا الكرام إذا لاحظنا أنه في تغير في لون الأفياش أو حتى في الأسلاك، وهذه بتحصل ولكن الكثير من الناس لا يعير هذا الشيء اهتماما، قد يقول إنه هذا الشيء طبيعي، ولكن مثل هذه المؤشرات يجب الانتباه عليها ويجب الحذر، لأنه هذه مؤشرات تستدعي مننا نفصل الكهرباء ونستدعي مختص لمعرفة المشكلة، خاصة أو وكمان لو مثلا سمعنا صوت فرقعة أو طقطقة فإحنا لازم هنا إنه إيش نتصل بالمختصين لاستشارتهم بهذه المشكلة. ممكن الكثير مستمعينا من الأشخاص أو من الناس
يسأل كيف نحمي منازلنا من هذا الخطر اللي موجود في كل بيت. يعني صحيح إنه الطاقة البديلة هذه يعني ساعدتنا في كثير من الأشياء، يعني إحنا مثلا من دونها، وخصوصا في ظل انقطاع الكهرباء في مدينة عدن كان الناس طفحت أو ماتت، ولكن في المقابل يجب علينا أن نتعامل معها بحذر، ويجب علينا أن ننتبه لعدد من المؤشرات التي من الممكن أن تنهي حياتنا. ففي نصائح علمية بيتم تقديمها للكثير من الأشخاص اللي معاهم منظومات شمسية أو معاهم بطارية، أو اللي الآن حابين إنهم يشتروا منظومة أو بطارية، فأنتم لازم إنكم تستخدموا أسلاك أصلية زي ما تكلمنا من سابق. كمان ما تشغلوش عدة أجهزة قوية على توصيلة واحدة، وللأسف هذه المشكلة بتحصل بشكل كبير جدا. المحولات قد تكون لا تتحمل، فإحنا بنجيب نشغل على هذه المحولات عدد من الأجهزة، شاحن، تلفزيون، وبعدين نجيب خلاط، نجيب مثلا غلاية الماء، فبيسبب ضغط، والضغط هذا ممكن إنه يعمل التماس في الكهرباء. كذلك مستمعينا الكرام، يجب عند تركيب البطاريات عمل قواطع حماية مناسبة، وكمان إن إحنا ممكن نرفع البطاريات هذه في مكان مرتفع بعيد عن متناول الأطفال وبعيد عن لعب الأطفال. كذلك يجب إن إحنا نركز على موضوع تهوئة مكان البطاريات، لأنه من الأشياء المهمة واللي دائما بيتم يعني قولها للناس، لازم تهووا أجهزتكم وتهووا البطاريات تهوئة مناسبة، وكمان تبعدوها عن المواد القابلة للاشتعال. يجب كمان تفقد الأجهزة، تفقد البطارية باستمرار، تفقد كذلك الأسلاك باستمرار. للأسف الكثير من الناس لا يتفقد هذه الأسلاك، وممكن تمر عليه شهور دون تفقد ويكون في مشكلة أصلا. فتفقدك لمثل هذه الأشياء ممكن زي ما قلنا تحميك، وهي وسيلة حماية لك ولأسرتك. كذلك من الأشياء المهمة مستمعينا الكرام إنه إحنا نفصل الأجهزة غير الضرورية. إذن الموضوع هذا هو مهم جدا مستمعينا الكرام، لأنه غلط واحد ممكن إحنا نقوم فيه، أو غلط واحد ممكن إحنا نرتكبه، قد يؤدي إلى الموت. فعشان كذا لازم إحنا نركز على مثل هذه المواضيع اللي قد يقول عنها البعض إنها مواضيع بسيطة أو مواضيع سهلة، ولكنها مواضيع مهمة جدا مستمعينا الكرام، لأن الوقاية من الحوادث الكهربائية تبدأ من الانتباه للتفاصيل والمؤشرات الصغيرة. إذن هنا مستمعينا الكرام بنقول إنه لازم يكون في عندنا جميعا ثقافات السلامة الكهربائية، ولازم كمان إنه كلنا يكون عندنا ثقافة في كيفية التعامل مع الأجهزة ومع البطاريات وكذلك مع المنظومات الشمسية. ونتمنى أكيد السلامة للجميع مستمعينا الكرام. وفي النهاية إحنا يعني الكهرباء هي لا نستغني عنها، ولكن ممكن إنه في لحظة تتحول إلى خطر إذا غاب عنا الوعي وغاب عنا كذلك الاستخدام الآمن لمثل هذه الأجهزة، خصوصا في هذا التوقيت وهو ازدياد درجة الحرارة وكمان زيادة الضغط على الكهرباء والبطارية. وهنا يعني في الختام مستمعينا الكرام بنقول لكم إنه تبقى السلامة هي مسؤولية مشتركة، تبدأ
من الشخص نفسه. فاحموا بيوتكم، انتبهوا لأي علامة خطر ولأي مؤشر ممكن قد يظهر، وانتبهوا على التفاصيل الصغيرة. إذا دمتم مستمعينا الكرام بأمان، هذا كان هو أهم ما قدمنا في برنامجنا لهذا اليوم من صباح الورد. إن شاء الله لاقونا بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ها قلتي لي هدخلك من الباب الملكي لعالم الفقر، بقالي ساعتين مستنية.
2: كنت بحط خطة الدخول.
1: وخلصتي؟
2: كله تمام. بصي يا بنت الحلال،
1: ها
2: انت من النهاردة هتسيب الفيلا بتاعتكم.
1: اسيب الفيلا؟ ألم هدومي واسيب بيتنا؟
2: انت هتسيبي بيتكم اه، لكن تلمي هدومك نو. انت هتخرجي في الشارع بل عليك.
1: يعني ايه بل عليا؟ بالبيجامة
2: وشبشب الحمام.
1: واسوق العربية ازاي بشبشب الحمام يا زكية؟
2: مين قالك انك هتاخدي العربية اصلا؟ انت هتركبي مواصلات زي عامة الناس.
1: يا نهار اسود، لا انت اكيد اتجننتي.
2: هتخرجي من باب الفيلا على الشارع الرئيسي، هتلاقي قدام الفيلا ليموزين.
1: طيب لو ليموزين ماشي.
2: مالكيش دعوة بقى بالليموزين ده خالص. هتكسري اول يمين، في تاني شمال هتلاقي كافيه منتهى الشياكة بيعرض مسلسلات تركي.
1: الله،
2: مالكيش دعوة بيه خالص. هتلاقي قدامه موقف ميكروباصات.
1: ميكروباصات؟ طب بقولك ايه، انا عندي فكرة اجمد. مركب البتاع الاصفر الصغير ده اللي اسمه التيك توك.
2: تيك توك؟ اسمه التوك توك يا ضنايا، بس التوك توك ده رفاهية.
1: ايوة بس
2: الميكروباص.
3: نفر تفرجر العرس، نفر تفرجر العرس، نفر تفرجر العرس.
1: ايه ده؟ فين برجل العرس دي؟
2: برجل العرس؟ اه لا، دي جنب طرح اللفت على طول.
1: اه اذا كان جنب طرح اللفت ماشي.
2: وهتوصلي لأهدى مكان فيك يا بلد، وهناك هتسكني في اوضه فوق سطوح عماره عم سيد الجزار.
1: اوضه فوق سطوح يعني روف توب.
2: وهناك برضو هيقابلك الطف جيران ممكن تقابليهم في حياتك.
4: واحنا ناقصينك يا بنت انتي. اخشي البلاوي اللي بتتحدث علينا دي.
1: انا بلاوي؟
2: عادي، ما تاخديهاش بحساسيه.
1: على فكره بقى، خطتك دي فاشله وفادك فيها حاجه مهمه قوي.
2: بقبل النقد عادي، اتفضل.
1: انا وانا خارجه من الفيلا خرجت بلبس البيت وشبشب الحمام، وانتي ما قلتيليش هاخد معايا فلوس. ادفع ايجار الاوضه منين بقى؟
2: وهو ده المطلوب. عم سيد الجزار لما يجي يسالك على الايجار هتقولي له ايه؟
1: هقول له معيش فلوس.
2: يقوم هو يعمل ايه؟
1: هيبلغ البوليس.
2: بقول لك عم سيد الجزار، يعني هيعلقك الاول زي الدبيحه، ويلم عليك عيال الحته يدوك الطريحه، وبعد كده بقى يبقى يبلغ البوليس.
1: لا والنبي يا عم سيد، والنبي يا عم سيد، انا عايز ارجع بيتنا.
2: اهدي خلاص يا حبيبتي، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده.
1: ماليش دعوه، انا عايز ارجع لبيتي وشركتي.
2: فوق يا كندا، احنا في الشركه يا حبيبتي، وادي صوره ابوك الله يرحمه، وانت اهو قاعده على مكتبك.
1: ايه ده بجد؟
2: ايوه، ده كان خالك هو اللي موديك هناك. بس انسي انسي خلاص، ما تزعليش.
1: الحمد لله، انا هنسى.
2: بس وانتي بتنسي بقى، ما تنسيش انك تنسي موضوع اياد.
1: انسى موضوع اياد؟
2: طبعا، ما انت هتتكشفي، يعني من اول كلمه هتنطقيها هتتكشفي انك انت عمرك ما دقتي الفقر.
1: سونسون، امال انت بتعملي ايه؟ انت بتعرفي لغه الفقراء والشحاتين كويس.
2: هنعكي تاني؟
1: والله بشرح واقع مش اكتر.
2: خلاص هساعدك عشان كلامك ما يتكشفش. بس هنحل ازاي بقى مشكله الوظيفه اللي اقل منه بكتير دي؟
1: صح. بصي بقى، انتي هتبقي رئيس مجلس الاداره، وانا ما عنديش مانع اني ابقى نائب رئيس مجلس الاداره.
2: ده ايه التواضع بتاعك ده يا بنتي؟ بيقولك اقل منه بكتير. انزلي.
1: انزل؟ خلاص ابقى محاسبه في الشركه.
2: اقل انزلي شويه.
1: يبقى سكرتيره؟
2: انزلي كمان.
1: طب اصلح بلالي على الشركه؟
2: يا الله يقرفك، لا اطلعي شويه مش للدرجات دي.
1: انت هتحيريني معاكي ليه؟ ادخل.
5: السلام عليكم.
1: جيت في وقتك يا عم جمعة، انا دماغي هتتفرتك ومحتاجة فنجان قهوة. والنبي لو سمحت خلي بالك المرة دي وما توقعش القهوة.
5: ما عيب عليك يعني سكين ده، وانا عمري وقعت حاجة.
2: يا دي النيلة،
1: ما قلتلك خلي بالك يا عم جمعة.
5: انا متعارف ايه اللي حصل لي المرة دي.
2: المرة دي؟ طب اصلب طولك وقوم قوم.
1: حسنة، انا لقيت حل لموضوع الشغلانه دي.
2: وسكتة ليه؟ ما تلحقينا بيه
1: عم جمعه.
5: نعم يا ست هاني.
1: اقلع.
5: ها؟ اقلع؟ هو انا راجل قافي الطمع؟ بس انت قد بنتي يعني.
2: انت اتجننتي يا كندا؟
1: انتوا مخكوا راح فين؟ اقعد كده يا عم جمعه وانا هفهمك.
6: عم فكري، عم فكري، افتح يا سيدي الناس، افتح بقى يا عم الحاج فكري، افتح بقى يا عم فكري، افتح، انا مش جاي اشحت منك.
7: ايه زفت الدوشه اللي انت عاملها دي؟
8: دوشه؟ ده كان عيل صغير كان بيزعق يقول افتح فكري بيه، افتح سيد الناس، بس انا عملت معاه النوش وكرشته من هنا، قلت له هادي ازاي تعلي صوتك وعم فكري في المنطقه، الواد سمع اسمك جري على طول. هبه يا عم فكري والنعمه.
7: دوش ايه؟
8: اصل طارق بيه نسي الموبايل بتاعه عندك.
7: استنى هنا انا هجيبهولك.
8: لا هو معقوله سيبك تشيل الموبايل لوحدك؟ دي حتى تبقى عيبه في حقي يا كبير.
7: مفيش دخول، انت تستنى عندك زي ما قلت لك.
8: يا عم فكري مالك يا عم فكري؟ ده انا الحته اللي بخطيها بتذبح دي بيها للكوكب. ما اعرفش انت بتعاملني كده ليه.
7: ما بحبكش يا اخي، ما بحبكش، مش نازل لي منظور.
8: عملتك دي جرحت نفسويتي قوي.
7: روح يا اخويا للدكتور يعالج نفسويتك.
8: انت كده اتكيت على الحق.
6: يا دكتور اشوكر،
7: ولا بس ولا ايه اللي انت بتنينه داخل بيتك؟
8: مش انت اللي قلت لي روح لدكتور يعالجك؟
7: ومش لاقي الا شويكار يعني؟
8: امال يعني اروح لفؤاد المهندس؟ ما هي اللي دكتور
6: يا دكتور.
7: بس قلت لك تعال هنا نيل، خش.
8: اهل كرم واصول اقسم بالله.
5: انا مش فاهم اي حاجه، بقالك ساعه عماله تلفي وتدوري، من الاخر عايزه ايه؟
9: هشرح لك تاني يا عم جمعه، انت راجل قديم في الشركه، عمود من عندنا، بس انت زمانك تعبت حكم السن يعني.
5: لا انا ما تعبتش.
9: ايه الرخامه دي؟ طب بلاش تعبت، ايه رايك نريحك قبل ما تتعب؟
5: انت كل اللي قلتهولي اقلع، هو انا لما اقلع هرتاح؟
10: بص يا عم جمعه، هو انا مش فاهمه بالظبط، بس هي قصدها اقلع هدوم الشغل وروح بيتك ارتاح، صح كده؟
9: يعني تقريبا.
5: يا خبر اسود، يا خبر اسود، يعني انت عاوزه ترفديني وكمان تروحيني بلبوس؟
9: ارفدك ايه بس؟ اعوذ بالله، انا بقول لك عاوزه اريحك، يعني هتقعد في البيت ومرتبك هيوصل لحد عندك.
5: مش كل حاجه الفلوس يا كندهان، انا راحتي في الشغل.
9: اصل انت مش واخد بالك، انا هبعت لك مرتبك والزياده.
5: انا ما يهمنيش الفلوس بقى، هي الزياده كام؟
9: 50% زياده، كويس؟
5: 100% واقلع وقت دلوقتي.
9: موافقه.
11: يا جدعان احنا مش هنخلص بقى، انا زهقت، كل ده عشان كتابة عقد؟ ده انتوا لو بتكتبوا اتفاقية ورثه كان زمانها خلصت.
12: انا مش عارفة انت مستعجل على ايه، ولو انك يعني وانت بتزعق كده حسيتك رشدي أباظة فيلم الراجل التاني.
11: وايه اليوم الغريب ده؟ واحدة تقول لي شريف رمزي والتانية تقول لي رشدي أباظة، هو انا جيت شركة مقاولات ولا مكتب كاستنج؟
12: اللي تشوفه يا اياد، كل اللي تقول عليه اوكي ماشي.
13: وعد العقود، العقود خلصت اهي.
11: يا فرج الله،
12: وجاي على نفسك كده ليه ومستعجل يا استاذ نجاتي؟ ما طول عمرك يومك بسنه، اشمعنى المره دي؟
13: سالك الراجل ده، سالك وقرفته حلوه.
12: ما انا عارفه ان قرفته حلوه.
11: ابوس ايدك اديني العقود عشان امضيها واخلص.
12: لا من فضلك، هي سايبة العقود لازم تعدي على مديرة الاتش ار الاول.
11: وانا لسه هستنى مديرة الاتش ار؟
12: ما انا مديرة الاتش ار.
11: دي ليلة مش معدية بقى.
12: استاذ نجاتي لو سمحت نسخ العقد.
13: اتفضل يا استاذة حكمة، هادي التلات نسخ اهو.
11: حلو قوي، حلو. حضرتك كده كمديرة الاتش ار استلمتيهم، ممكن امضي بقى
12: ببساطة كده؟ لا طبعا، الموضوع محتاج تستيفة.
11: تستيفة؟
14: طارق القهوة يا طارق.
8: ها؟ ايه؟
14: ايه؟ انت اللي سرحان في ايه؟
8: لا مفيش حاجة.
14: مفيش ازاي؟ ده انا بقالي ربع ساعة بكلمك وانت مش سامعني خالص.
8: سيفا انت هتفضلي هنا ومش هترجعي معايا اوروبا.
14: ليه؟ ده ما كانش اتفقنا. بيتهيألي ان كان اتفقنا اننا نيجي نقوم المصنع ونرجع اوروبا سوا.
8: معلش يا سيفا.
14: معلش؟ معلش ايه؟ انا ما عملتش حسابي على اللي بتقوله ده.
8: سيفا اسمعي الكلام.
14: طب فهمني انت عايزني اقعد هنا اعمل ايه؟
8: كل حاجة هتعرفيها في وقتها يا سيفا.
11: استغفر الله العظيم، انا نفسي افهم حضرتك بقالك ساعة بتستفي في ايه؟ دول هم تلات نسخ.
12: يا باشمهندس اياد من فضلك نفصل ما بين الشغل وما بين السهوكة والمشاعر اللي بينا.
11: المشاعر اللي بينا
12: اعظم وارق مشاعر في الوجود. وعموما يا سيدي خلاص انا خلصت اهو، انا مش عارفة انت متلهوج على ايه. اتفضل امضي هنا. تمام، وهنا. الله، وهنا كمان.
11: الحمد لله، خلاص كده؟
12: لا خلاص ايه؟ امضي هنا كمان.
11: مش هما ثلاث نسخ؟ انا مضيت ثلاث نسخ خلاص
12: يا سيدي. امضي بس، امضي امضي امضي امضي.
11: يعني ايه امضي بس؟ انا مش فاهم، مش افهم. انا بمضي عليه الاول. عن اذنك اشوف الورقه اللي انت عايزاه امضي عليها دي ايه.
12: لا لا لا لا لا لا لا, لا. اصل ده مش هينفع، مش هينفع خالص.
11: هو ايه اللي مش هينفع؟ هو ايه اللي مش هينفع؟ بس لو سمحت سيبي الورقه. معلش
12: بلاش بلاش يا باشمهندس.
11: ايه عقد الجواز عرفي؟ اسم الزوجة حكمة عبد الحميد الشهاوي.
12: اقسم لك زوجة مثالية وتقدس الحياة الزوجية.
11: هو انا جاي امضي على عقد شغل ولا جاي ادبس في جوازة؟
12: ابوس ايدك وطي صوتك هتفضحني. خلاص خلاص خلاص يا سيدي، خلاص ادي العقد اهو يا سيدي. بس صدقني انت الخسران.
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم علياء محمد وبمشاركة المخرج أبو دينا. نبدأ بأبرز العناوين. لليوم الثالث حملة لإزالة العشوائيات في مدينة إنماء. الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة يستقبل حجاج بلادنا بالمدينة المنورة ويطلع على جهود خدمة ضيوف الرحمن. مركز الملك سلمان يدشن مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين في المسيلة بالمهرة. ديفيرستي ووزارة التربية تبحثان تعزيز المشاريع التعليمية في عدن. تنفيذ حملة نظافة واسعة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج. إلى التفاصيل. وصلت السلطة المحلية بمديرية البريقة لليوم الثالث حملة إزالة العشوائيات في مدينة إنماء، شملت رفع البساطات والباع المتجولين من الأرصفة والجزر الوسطية بهدف تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة. بتكليف من وزير الأوقاف تركي الوادعي، استقبل الوكيل المساعد طارق القرشي حجاج اليمن بمحطة الحجاج في المدينة المنورة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم وآليات تسهيل إجراءات الاستقبال، مشيدا بجهود الجهات السعودية في تنظيم وخدمة ضيوف الرحمن وتوفير الراحة والرعاية للحجاج منذ وصولهم وحتى أداء المناسك. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إيوائية طارئة في مديرية المسيلة، شملت 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية استفاد منها 1800 شخص من الأسر المتضررة بالأمطار والسيول. وأشاد مدير المديرية فضل النحيمي بالدعم الإنساني ودوره في التخفيف من معاناة المواطنين المتضررين. بحثت منظمة ديفيرستي مع وزارة التربية والتعليم اليمنية في عدن تعزيز التدخلات التعليمية وتوسيع المشاريع المستقبلية بما يشمل بناء وتأهيل المدارس وتحسين البيئة التعليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية ورفع جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. نفذت شركة زاجل للمنظفات وخدمات التنظيف حملة نظافة شاملة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج، شملت تنظيف وتعقيم المرافق والممرات والساحات الجمركية بهدف تحسين البيئة العامة والحد من انتشار الأوبئة وتسهيل حركة المسافرين داخل المنفذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين يافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي أنا علياء محمد والمخرج أبو دينا، شكرا لكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناينتي مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. هو عموماً دكتور فيلم كان الصديق الصدوق لفرويد، وأفكاره ما كانتش أقل غرابة عن أفكار صاحبه، واللي منها كان علاج بعض الاضطرابات النفسية بجراحة نشيل فيها أجزاء من عظم الأنف بعد ما نملاها كوكايين. بس فرضيته للريتم البيولوجي ما وصلتش لأعلى ليفل من الغرابة غير بعدها بسنين طويلة على السبعينات كده، لما دخلت عالم البيزنس في أوروبا وأمريكا، وبقوا أصحاب الفكرة يحذروا الناس من الخروج من بيوتهم أو اتخاذ قرارات مصيرية في أيامهم الحرجة، الأيام اللي فيها 2 أو 3 من المنحنيات دي في مستويات قليلة، لأنها هتبقى فعلاً أيام سيئة، وبقت أي حادثة كبيرة محل بحث. يا ترى الريتم البيولوجي بتاع الناس فيها كان عامل إزاي؟ مارلين مونرو انتحرت مثلاً في يوم كان 2 من منحنيات رتمها في مستوى قليل. جون كينيدي تم اغتياله في يوم حرج، واللي اغتاله ذات نفسه اغتيل بعدها بيومين بالظبط قدام ملايين المتفرجين على التلفزيون، وكان يوم حرج في رتمه هو. وفي المجال الرياضي بقى المديرين الفنيين يختاروا تشكيلاتهم على أساس الريتم البيولوجي بتاع اللعيبة، ويبعدوا تماماً عن الأيام الحرجة وهم بيمضوا معاهم العقود، وبقى متاح للعامة يتعرفوا على رتمهم البيولوجي من خلال تاريخ ميلادهم بس، سواء من الصحف اللي خصصت مساحات لرتمك اليوم، أو إيميلات بتبعتها شركة مخصصة للي عايز ومقابل مادي طبعاً، أو حتى من خلال ساعات وآلات حاسبة صنعتها شركة كاسيو وشركة اتش بي واتباعت منها ملايين القطع، وتكلفتها كانت بتوصل ل $750. ده غير الكتب اللي نشرها الباحثين في مجال الريتم البيولوجي، واتباع منها ملايين النسخ بعشرات اللغات في العالم علشان تعرفك ازاي تتعرف على رتمك البيولوجي بنفسك. هي السبعينات كانت فترة مريبة عموما في كل المجالات، بس بالمناسبة لسه في جمهور للفكرة دي لحد النهاردة، والكتب دي لسه بتتباع على أمازون، وفي أبليكيشنز للسمارت فونز تقدر تعرفك رتمك البيولوجي النهاردة وتنزلها من جوجل بلاي. زي ترندات كتير بتدعي الانتماء للمجال الطبي ما كانش فيه أي أدلة علمية بتدعمها ولا تجارب محترمة تؤكد صحتها، ده غير علامات الاستفهام حوالين المروجين ليها وتخصصاتهم العلمية الحقيقية ومصالحهم من وراها. مجرد أمثلة شهيرة كده زي اللعيبة مثلا كفيلة تخلي العامة ينبهروا ويصدقوا. بس ده ما يمنعش نسأل، هل في أي جزء حقيقي في التخريف ده؟ ملاحظة تغير سلوكيات مش بس الإنسان وإنما كتير من الكائنات الحية في دورات منتظمة تعتبر ملاحظة قديمة جداً، اتسجلت لأول مرة على إيد أحد قادة الإسكندر الأكبر لما كتب عن تغير حركة أوراق النبات بين الليل والنهار في القرن الرابع قبل الميلاد، ومن بعده جه الفلكي الفرنسي اللي كتب في القرن الـ18 عن تجربته البسيطة على نبات حطه في غرفة مظلمة تماماً ما بيوصل لهاش أي شمس، واكتشف إن تغير حركة النبات بتحصل برضو لو النبات مش متعرض للضوء، واعتقد ان ده دليل ان النباتات بتقدر تحس بالشمس حتى لو مش شايفاها. يعني صحيح ما توصلش ابدا لاستنتاج ان حركة النبات دي ممكن يكون بينظمها ساعة جوه جسم النبات نفسه، بس نقدر نقول ان تجاربه كانت هي البداية الحقيقية للبحث بشكل علمي. لحد سنة 1972 في نفس الفترة اللي كان فيها العالم بيجري ورا تنجيمات الريتم البيولوجي، كان بيكتشف علماء حقيقيين اكتشاف علمي حقيقي، وهو المنطقة في أدمغتنا اللي نقدر نعتبرها الساعة المركزية لأجسامنا اللي بتنظم لنا النوم واليقظة كجسم كله في دورات منتظمة خلال الليل والنهار، بتستقبل معلوماتها عن النهار والليل من خلال شبكية العين، وبناء على اللي بيوصلها بتبعت إشارات لغدة في الدماغ وظيفتها تفرز هرمون الميلاتونين بمستويات عالية علشان يدي الشعور بالنوم في الليل، ومستويات قليلة علشان نرجع لليقظة في النهار. وفي الحيوانات بيساعد هرمون الميلاتونين الحيوان انه ينظم درجة حرارة جسمه وشكل جلده وتغيرات سلوكه مع تقلبات الفصول على مر السنة، وبقى واضح لينا اننا ككائنات حية انسجمنا مع نظام كوكبنا لحد ما بقى روتينه جزء مننا حرفيا. كلنا جربنا إحساس الإرهاق الشديد اللي بيحصل لو خلفنا ساعاتنا الداخلية أو لخبطنا مواعيد نومنا كم يوم، وترسخ عندنا نتائج الدراسات اللي بتوضح إن التعامل في حياتنا بلايف ستايل متضارب مع ساعاتنا البيولوجية الداخلية ممكن يبقى خطر على المدى البعيد، ممكن يزود احتمالية الإصابة بالسرطان أو بعض أمراض الأعصاب والأيض والالتهابات. أحد محاولات الفهم والتفسير بتقول إن معيشتنا على الكوكب ده بدوراته المتغيرة من الليل والنهار فرض علينا وعلى كتير من الكائنات متطلبات للبقاء. الأصلح لينا إننا ننشط في النهار اللي فيه نور الشمس اللي بيسهل علينا عمليات البحث عن الغذاء والشركة، ونأجل عمليات تصليح أجسامنا وتجديدها لليل اللي هيختفي فيه النور، وكده كده هنوقف فيه أنشطتنا. بس بمرور الوقت وزيادة التجارب اكتشفنا إننا مش متوجهين للدرجة دي بنظام الكوكب لوحده. يعني لما مثلاً اتكررت تجربة النبات المعزول دي على البشر في جامعة هارفارد، وعزلوا متطوعين في غرف ما بيوصلهاش أي ضوء ولا فيها أي ساعات أو أجهزة تعرفهم التوقيت لعدة أسابيع، اكتشفوا إن رغم غياب إحساسهم بالليل والنهار نهائياً، أجسامهم قدرت تحافظ على دورات ثابتة من النوم واليقظة وتغيرات بعض الوظائف الحيوية في دورات مدتها 24 ساعة تقريباً. ولو شايف إن مدة أسابيع مش مدة كبيرة كفاية من العزلة، فعندنا مثال متطرف شوية في العزلة عن نظام الأرض اليومي. نوع من الأسماك تم اكتشافه سنة 2011 بيعيش داخل كهوف في قاع المحيطات، بيعيش ويموت ما يشوفش نهار واحد في حياته. وفي خلال رحلة تطوره داخل الكهوف دي واللي مدتها أكتر من 2 مليون سنة، فقد بصره وعينيه والألوان بتاعة قشوره، ما عادش ليهم أي لازمة في الظلمة الفظيعة اللي هو عايش فيها دي. لكن ما فقدش أبداً ساعته البيولوجية اللي هي صحيح أطول شويتين من يوم الأرض. خلايانا وخلايا فيران تجارب لما كانت بتتعازل في أطباق في المعمل بعد ما تخرج من جسمك خالص بدون أي إشارات من أي عضو محيط، كانت بتحافظ على إيقاعها اليومي اللي بتغير فيه وظائفها بثبات مذهل. رحلة البحث عن المنظم أو المنبه الخفي جوانا ده كانت طويلة، مرت باكتشافات جينات خاصة جوا خلايا ذباب الفاكهة وخلايا فيران التجارب، ثبت لنا إنها مسؤولة عن تنظيم الإيقاع اليومي لكل خلية لوحدها. وكان الإنجاز العظيم سنة 1997 لما عزل مجموعة علماء في جامعات يابانية جين مشابه جدا موجود داخل كل خلية من خلايانا، لما اكتشفنا ان كل خلية من خلايانا بتمتلك ساعتها الذاتية المخصوصة جواها بدون ما تحتاج لا لليل ولا النهار علشان يدلوها. الساعة دي تقدر تعدل نفسها بناء على عوامل محيطة بيها زي الحرارة والنشاط العضلي وكمية الدهون في الجسم. وبعيدا عن تخريف الرتم البيولوجي والتنبؤ بأيامك السعيدة، فبما ان وظائف كتير في أجسامنا ماشية على الساعة والروتين اليومي ده، بما فيها وظائف الامتصاص من الجهاز الهضمي والإخراج عن طريق الكلى أو الكبد، فأكيد أكيد ده ممكن يساعدنا نتنبأ باستجابة أجسامنا للمواد اللي بتدخلها واللي منها الأدوية. وفعلا في تجارب على الفيران في الألفينات ظهرت نتائج تبين اختلاف تأثير الأدوية باختلاف بس ميعاد تعطيها خلال اليوم. الأسبرين بالليل ممكن يقلل احتمالية الإصابة بالجلطات، ما كانش بيؤدي نفس المفعول بالنهار. مادة الباراسيتامول الشهيرة واللي أغلبنا بيستخدمها كمسكن، ظهر إن احتمالية التسمم بجرعة زايدة منها هتكون أعلى لو تم تعاطيها بالليل. تساقط الشعر كعرض جانبي من أعراض بعض العلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج السرطان كان بيظهر أقل بكتير لو تم تعاطيه بالليل مقارنة بالنهار. ما هو أنت مش لوحدك اللي بتمتلك ساعة بيولوجية، وإنما الخلايا السرطانية المجنونة والخارجة عن السيطرة دي بعضها بيمتلك رتم داخلي ثابت برضو، بس ممكن ما يبقاش شبه الرتم اليومي للجسم ككل. ومن هنا كان لازم يظهر الكرونو ميديسن، علم مهتم بدراسة بس تزامن تعاطي الأدوية مع الساعة البيولوجية داخل أجسامنا للوصول لأعلى تأثير وتجنب أكبر ضرر. بيتوقع أن ده يكون له أثر إيجابي كبير جدا في المجال الطبي. العلم لازم يقطع الطريق ده كله علشان يوصل للمصلحة أو المنفعة فين، مش زي التخريف يطلع وينتشر ويحقق مكاسب قبل حتى ما حد يسأل على الدليل. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.5 101.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني.

0: دائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي.

0: أودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقرأ الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، ومن السور التي جعل الله عز وجل فيها ما ليس في غيرها. ولهذا قال بعض العلماء إن سورة الفاتحة تجمع الدين كله، فتجمع العلم وتجمع العمل وتجمع التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وذكرنا في لقاء مضى أن الاستقامة على الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا ليلا ونهارا أن يجعلنا من المستقيمين عليه، الاستقامة على هذا الصراط المستقيم لا تتأتى للعبد إلا إذا تيقظ. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن اليقظة، وأحسب أن هناك بعض المعاني المتعلقة باليقظة نريد أن نذكرها فيه. لماذا؟ لأن كل أمر بعد اليقظة هو مبني عليه: العلم، البصيرة، التفكر، التذكر، الاستقامة، الخوف، الرجاء، كلها تبنى على هذا المعنى العظيم، أن يتيقظ القلب العبد بذنبه وتقصيره، اعترافا ليس اعتراف الخجول، وإنما اعتراف يعترف بحق أنه مقصر وأنه مذنب، وأن العبد لو عمل مهما عمل فلن يبلغ بعمله رضوان الله. ليس هذا حديثي، وإنما هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعترف العبد أنه مهما عمل من الطاعات يبقى مقصر ومذنب ومفرط، فالعبد قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم. ولذا كان من دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة

0: والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا حال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن اليقظة من أعظم ما يجعل القلب يقظا أن يعرف العبد أنه مهما عمل فهو العبد المذنب المقصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الأمر الثاني الاعتراف بنعمة الله. إذا كنت دائما تذكر نفسك أنه وما بكم من نعمة إلا وما بكم من نعمة فمن الله، فلا بد أن يكون لهذا التذكر أثر عظيم في حياتك، لأنك تعلم أنه كلما عبدت الله جل وعلا وكلما أطعت الله سبحانه وتعالى كان هذا خير لك، وكلما عصيته لم تكن هذه المعصية توافي نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والاعتراف بالذنب والإقرار بالمعصية والاعتراف بنعمة الله والإقرار بأن الله نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى من أعظم ما يوقظ القلب. كيف ذلك؟ تأمل الإنسان الآن، يعني يمن الله عز وجل عليه بنعم لا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها أو رأى من فقدها. لن يعرف حقيقة قيمة الأمن في الأوطان إلا إذا فقدها الإنسان في وطنه أو رأى من فقدها في أوطان أخرى. لن يعرف الإنسان قدر الصحة والعافية وأنه يتحرك ويأتي إلا إذا فقد هذه النعمة أو رأى من فقدها. تخيل أنت تتحرك وتأتي وتتحدث وتسمع وتنصت وهناك من لا يسمع، هناك من لا يتكلم، هناك من هو مشلول لا يستطيع الحراك، هناك والله في مستشفيات النقاهة أناس يقضون 10 سنوات 15 سنة لا يحرك من جسمه إلا رأسه، وأحدهم لا يحرك من جسمه إلا عينيه. هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك، ما بماذا قابلتها؟ هذا يوقظ القلب، هذا التذكر في هذه المواضيع يوقظ القلب. أعطيك مثال، الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل سمعت يوما برجل أو بامرأة أصيب بالفشل الكلوي، فشل كلوي، حتى يقوم أو تستمر به الحياة لا بد أن يعمل له ما يسمى بغسيل الكلى؟ غسيل الكلى أحيانا يكون يوم ورا يوم، وأحيانا يومين في الأسبوع، وأحيانا 3 أيام. لكن اسأل من يقوم بغسيل الكلى، يمكث 3 إلى 4 ساعات، يجد من التعب والأرق ما نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. لكن أنت تسير بصحة وعافية، تجد أن الدماء تتجدد في جسمك دون حاجة إلى غسيل كلى أو نحو ذلك. كل هذا يبعث الإنسان على أن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، فتبعث له اليقظة. إذا تيقظ عقلك وتيقظ قلبك أصبح للقرآن أثر في حياتك، وأصبح للمواعظ التي تراها أمام عينيك أثر في نفسك، وسيأتي تفصيل لها بإذن الله جل وعلا. ولهذا
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: جدا. عبد القوي الشارع الرئيسي ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: عدن 88.9
4: نفسي من الناس المجروحة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مساء الخير عليكم فين ما كنتم مستمعينا مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثيرنا 88.9. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم اللي اخترناه للنقاش معكم ومشاركتنا آراءكم هو موضوع يلامس حياتنا اليومية بشكل كبير جدا، وممكن احنا ما نشعرش في هذا الشيء. التأثر بطباع الآخرين، ما بين التأثر والتشابه. هل احنا مستمعينا الكرام بنختار طباعنا ام انه بنكتسبها من الآخرين؟ وهل التأثر بطباع الآخرين قوة اجتماعية أو فقدان للذات؟ لأنه للأسف إحنا ممكن نشوف إنه في أشخاص يعني تكون طباعهم مختلفة، ولكن بمجرد إنهم يلتقوا بأشخاص أو يجتمعوا بأشخاص يبدأوا يتأثروا بهؤلاء الأشخاص. فهل التأثر بطباع الآخرين مستمعين الكرام بتشوفوا إنه قوة اجتماعية، وإن الشخص هذا تأقلم مع هؤلاء الناس، أو إن الشخص هذا أصبح يعني يساير هؤلاء الناس أو يجاري طباع هؤلاء الناس، أم إنه فقدان للذات؟ وهل أنتم من الأشخاص الذي تتأثروا بطباع الآخرين، أو إنه الآخرين هم بيأثروا على طباعكم وبتكتسبوا أشياء من المحيطين من البيئة اللي أنتم موجودين فيها، أو أنتم من الأشخاص اللي بتتمسكوا بطباعكم اللي أنتم تربيتم عليها، بطباعكم اللي أنتم مؤمنين فيها؟ طبعا مش كل الناس مستمعين الكرام ممكن يتأثر بالآخرين، ولكن أكيد في أشخاص، في عوامل وفي أسباب تخليهم يتأثروا بالآخرين. يعني في بعض الأحيان بنشوف أنه في تأثيرات ممكن تكون إيجابية، وفي تأثيرات ممكن تكون سلبية. خلوني أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل للمشاركة معنا. تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية 02-851-888 أو 77-468-49. كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. خلونا نتكلم إنه إحنا بطبيعة الحال مستمعينا الكرام بنعيش بين الناس، بنعيش في البيت، يعني في أطفالنا بيعيشوا في المدرسة،

0: بأسلوب فكر معين. ممكن كذلك إحنا نتأثر بردود الأفعال للأشخاص المحيطين فينا. لكن الطامة الكبرى عندما يكون هذا التأثر بشكل سلبي. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. ألو إذن مستمرين معكم مستمعينا الكرام برنامجكم استراحة الظهيرة، وكنا بنتكلم عن التأثيرات أو التأثر الإيجابي والتأثر السلبي. في بعض الأحيان ممكن إحنا نلاقي أنفسنا مثلا إن إحنا نلتقي بأشخاص قد يكون أسلوب تفكيرهم عميق. هذا أسلوب التفكير العميق ممكن إحنا نبدأ ناخذ منه هذا الأسلوب. في بعض الأحيان نلتقي بأشخاص يكونوا على قدر كبير من الحكمة، فإحنا نبدأ نتعلم أو نحاول إحنا نتأثر بطباعهم. ولكن زي ما قلت المشكلة الكبرى عندما يكون التأثير سلبي وتكون اكتساب العادات الخاطئة من الناس ونلاقيها أنها تغير على طباعنا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: اكتساب العادات الخاطئة من الناس
0: ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: يسعد مساعش اختي عليا وانتي وكل الطاقم جميعا وكل المستمعين المشاركين.
0: الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله، وانتي كيف؟
0: الحمد لله. سناء غيبتي علينا.
2: ايش
0: سناء صح؟
2: ايوه سناء حبيبتي،
0: غيبتي علينا يا سناء، ان شاء الله لا شر.
2: لا والله فاني مشغوله كذا في دراسات وهكذا، والله اني شغلتك الاسبوع.
0: الله يوفقك يا سناء، الله يوفقك
2: ان شاء الله يا رب. بس يا عليا صوتي يعني الصوت تمام بس ضعيف شويه، ما يسمعش زي الناس.
0: ما تسمعينيش؟
2: اسمعش بس يعني كانك عن بعد، يعني ما يسمعش بشكل كويس.
0: طيب يا سناء انا بحاول ان انا ارفع صوتي.
2: لا يعني الخلل شكله من الصوت، مش من الصوت، من يعني ما فيش هذا، مش مغرب للسماعه الخارجيه.
0: ان شاء الله بنشوف ايش المشكله وحنحاول ان احنا نحلها ونعالجها. طيب يا سناء، هل انت من الاشخاص اللي تتاثري بطباع المحيطين فيكي او انك انت تتمسكي بطباعك؟
2: والله شوفي أنا حقيقة أستاذة عليا، شوفي أنا أول شيء يعني أتأثر بطبعي على ما تربيت عليه منذ البداية أساسا في الأول الأخير. لكن أيضا تأثرت على يعني بطبع الآخرين من جانب إيجابي، من جانب يعني مثلا أفكار، ثقافة، علاقات مجتمعية، يعني تبادل خبرات مثلا في المستوى العلمي، في المستوى العملي، في أكثر شيء بالجانب الإيجابي. أنا يعني عمري ما قد يوم يعني اتخذت كذا جانب سلبي من العلاقات يعني بالطبع الآخرين، لأنه شوفي على حسب عقلية الإنسان. شوفي الله سبحانه وتعالى يعني عطانا عقل أن نفرق بين السلبي والإيجابي، بين الحق والباطل وهكذا. فشوفي أساسا الإنسان على ما تعود، يعني صحيح. على حسب ما تعود من أسرته، من البيئة، من حوله وهكذا، يفرق بين إيش الفرق، يعني بين ينقل الأثر إيش الأسلوب الذي ينقله من الآخرين. في عليا يعني ما نشاهده حاليا الآن، يعني تلاحظ أكثر البشر يعني ما ينقلوش، يعني ينقلوا الطابع السلبي بشكل أوسع. وهذا صراحة شيء خطأ، يعني مخطئ، يعني وخاصة يعني من الناس الواعية، من الناس المستواها الراقية. وهذا يعني شيء يعني يؤثر على مجتمعنا بشكل سلبي بشكل أوسع. فيعني الإنسان يعني بطبيعته يعني أول شيء في الأول والأخير أنه هو طبع على ما تعود عليه من الصغر، والأخلاق والقيم والمبادئ والإنسانية اللي تعود عليها من البداية. صدقيني إنه بي يعني بينقل الطابع اللي بيتأثر بالطابع اللي يعني بالآخرين بشكل إيجابي. صحيح. إذا إن كان يعني تعود من الصغر ومن الأسرة نفسها يعني إنه يتناقل الشيء السلبي، فصدقيني يعني بينقل السلبي بشكل يعني أكبر. فيعني زي ما توجهتي السؤال وهكذا، لكني أنا يعني حقيقة يعني ليست يعني مفتخرة بنفسي هكذا، لكني يعني ما قد يوم يعني عمري صادفت يعني ناس كذا علاقتهم يعني سيئة، علاقتهم يعني ألاقي يعني

0: نادرة، لكني ما ما ما, ما أتناقل يعني بهذا الجانب. يعني نحن نحاول إنه يعني نكون يعني ناس واعيين، نقل الوعي في المجتمع عشان يكون يعني تأثيرهم بشكل إيجابي، لأنه نحن يعني كمجتمعنا ينقل الآن ظواهر سيئة، يعني يعاني من مشاكل ويعاني من أوضاع وهكذا، ما تحول إلى ظواهر، ومجتمعنا يعني كثير ما فيه من الظواهر السلبية وهكذا. فنحن يعني قدر الإمكان أن نحاول أن يكون ننقل الطابع الإيجابي في الآخرين بشكل أكبر. وتحياتي لك إن شاء الله أنها يكون رسالتي وصلت بالطبع
1: تحياتنا لك
0: بشكل أوضح.
1: شكرا لك عزيزتي سناء. سناء بطبيعتها هي بتحاول أنها تكون أقرب من الأشخاص اللي تقدر تتأثر منهم تأثرات يعني إيجابية، بتحاول أنها ما تكونش قريبة من الأشخاص اللي ممكن تكتسب منهم الأشياء اللي ممكن يأثر عليها سلبيا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة. ألو،
2: مساء الخيرات.
1: مساء الورد.
2: يا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
1: كيف الحال؟
2: نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله على كل
2: تحية حال. تحية لك، تحية المخرج، تحية الطاقم، تحية المشتركين حبايبنا، تحية الأذكار مختار كمان.
1: تحياتنا لك عزيزي. و
2: صوتك ضعيف لكن بنمشي عمل.
1: حابين تشاركنا رأيك، هل بتشوف التأثر بطباع الآخرين قوة اجتماعية أو فقدان للذات يا صديقنا أحمد؟
2: طيب اسمعي يا ست الكل، أنت في مجتمع محيط عليك من جميع الجوانب.
1: صحيح.
2: فصعب، صعب المسألة، صعبة جدا جدا، إلا في مرحم ربي.
1: صعب إيش؟ إنك تتأثر؟
2: بالنسبة
1: أو ما تتأثرش.
2: الأسرة برضو معك أطفال، معك أولاد بنات، فأكيد بيتأثروا بتأثيرك، فما يتأثروا بتأثيرك، والمجتمع اللي من حولك برضو له تأثير، خاصة نقول نحن الأولاد والبنات في البيت داخل بيكون تأثير كبير، والتأثير الكبير هذا يعني صعب، صعب أنت تقارن، لأنه التقي كيف بتعرف؟ الكبار بيعرفوا يميزوا، لكن بالنسبة للباقين صعب، لأنك ما فيش مقارنة. لو في مقارنة هذا وهذا يخيروك، هذا أفضل هذا مش أفضل، بتعرف تميز. يقول الله سبحانه وتعالى أهديناها النقدين، يمكن تعرف، لكن المرء مع دينه خليله فليرى منكم من يخالل. فهذون عايشين معنا.
1: صحيح.
2: فصعب المسألة، إلا في مردر ممكن، اللي هي واضحة واضحة جدا ممكن أميزها أنها خاطئ، لكن غيره ما أقدرش أميز، أنا صعب.
1: بس
2: كثر الاحتكاك يولد فيك طبع مش تمام.
1: طيب طيب خلينا بس نركز انه هذا ممكن يكون عند الاشخاص اللي هم مثلا الاطفال المراهقين، ولكن احنا كاشخاص ناضجين. طيب اسمعني، لكن احنا كاشخاص ناضجين هل ممكن انه تتاثر طباعنا ونكتسب طباع اخرى من الاخرين؟ تحل التسال.
2: ايوه ايوه، شوفي نحن بالنسبة لنا بتتأثر بدون ما تشعر، يعني تخترقك تدريجيا تدريجيا بدون شعور، ما بتشعر إلا اللي تقدر تميزه يتميز بتميز. لكن في أشياء الطبع يغلب التطبع، صعب المسألة، يعني تدريجيا تدريجيا تمارس الشيء يوميا من حولك يوميا بتس، يعني فجأة تكتشف نفسك أنك تغير حتى بالأساليب البسيطة.
1: ايه
2: مشكورك جدا يا علياء،
1: شكرا لك.
2: شكرا
1: لك صديقنا أحمد. وأنا قد لا أتفق معك، يعني أنا قلت لك صديقنا أحمد، أنا لا قد يعني أنت تقول ضروري أنه يكون فيه تأثير، ولكن أنا قد لا أتفق معك بالذات للأشخاص الناضجين، الأشخاص اللي بدأوا هم من نفسهم يكونوا شخصياتهم. أنا قد لا أتفق أنه ممكن أنا أتأثر بطباع الآخرين أو أن أنا أكتسب مثلا طبع من الآخرين، لأنه أنا في هذه الطريقة أستطيع أن أميز وأستطيع أن أختار ما هي الطباع اللي ممكن تكون موجودة في شخصيتي. ولكن إذا كان الأطفال ممكن أقول لك أيوة يقدروا يتأثروا بطباع الآخرين، المراهقين نعم يقدروا يتأثروا بطباع الآخرين، خصوصا إذا ما كانش في وعي، ما كانش في رقابة، ما كانش في توجيه من الأسرة. ولكن كأشخاص ناضجين أشوف أنه مش من الصح أن إحنا نبدأ نكتسب طباع أشخاص آخرين بس لأنه إحنا عايشين معاهم أو جالسين معاهم. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا وعليكم السلام. كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله على كل حال. بغداد؟
3: أيوة كيف عرفتيني؟
1: خلاص حبطت صوتك يا بغداد. الله يسعدك.
3: أنا في ذلك حبيبتي تلاميلي.
1: أنا في ذلك. بغداد كم عمرك؟
3: كم تعطيني عمري يعني كذا؟
1: أتوقع 16-17 سنة؟
3: لا لا أكبر.
1: أصغر؟ أكبر؟
3: أيوة.
1: 20-21
3: تقريبا زي كده يعني.
1: طيب يا نجمة، عفوا يا بغداد، أنت أكيد تلتقي بكثير من الناس، صحبات أهل، أكيد تلتقي بكثير من الناس، هل بتشوفي أنك بتبدأي مثلا تكتسبي طباع من الناس المحيطة فيكي أو أنك أنت بتكوني طباعك وبتكوني شخصيتك؟
3: من الناحية أني قد دخلت تقريبا شيء 5 يعني مدارس بالنسبة للسنوات المدارس يعني 5 يعني 5 مدارس نقلت
1: أوكي.
3: فبسكم الناس اللي ألتقي فيهم ده يعني زمان في الماضي لما كنت أصغر من كذا أيوة كان في حاجات يعني أثر في من الناس اللي حولي وإشتي أكون زيدي وإشتي أكون، لكن خلاص الآن لا، الآن الحمد لله يعني مكتفية يعني بالأشياء اللي عندي وماشية على مبدأ استمتع ما بين لديك والمغطيات يعني لا تكون إشياء أثر بالناس دونا إشي زيدي وإشتي أو في أطباع زي كذا وانت تشيل منه أطباعهم، لا الآن خلاص قدرنا الحمد لله.
1: نقدر نقول إنك أنت وصلت إلى مرحلة النضج اللي أنت تقدري تحددي فيه بها وتميزي الأشياء اللي لازم تكون في شخصيتك.
3: أكيد.
1: الله يسعدك يا بغداد، أنا بشكرك على مشاركتك، شكرا لك صديقتنا، شكرا لك عزيزتي. فعلا يعني في بعض الأحيان قد نلاقي الأشخاص بدأ يتصرف تصرفات مش تصرفاته، بدأ يتحدث بأسلوب مش أسلوبه، حتى في أسلوب الكلام بدأ يعني التصرفات، يعني حتى إحنا في بعض الأحيان نستغرب من فلان ليش تغيرت صفاته، من البنت هذه ليش تغيرت صفاتها، لأنه بنشوف أنها بدأت تكتسب طباع أخرى غير طباعها الموجودة نتيجة للتأثر بالآخرين. في اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء
2: الخير.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا.
2: ألو.
1: أيوة مرحبا.
2: أيوة أيوة
1: تسمعني؟
2: أيوة أنا أسمع بس الصوت يعني بعيد نفس أمس يعني ما فيش حاجة متغيرة.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير. كيف الأستاذ عدنان الشيباني؟
1: الحمد لله كلهم بخير، أنت كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير ربنا يحفظكم.
1: محمود معانا صح؟
2: محبوب الناصر معاكم.
1: فضل؟
2: أنا محبوب الناصر.
1: محبوب. محبوب. محبوب تسمعني؟ تسمعني يا محبوب؟ إن شاء الله تكون تسمعني.
2: أيوة أيوة بس الصوت تقطع يعني شوي.
1: طيب يا محبوب، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: أيوة سمعت الموضوع.
1: اتفضل. اتفضل.
2: الموضوع على تغير الطبائع بمعاشرة الآخرين صح؟
1: أيوة أيوة. هل بتشوف إنه يعني قوة اجتماعية أو إنه الناس بتفقد شخصياتهم وذاتهم إذا تأثروا بطباع الآخر؟
2: اعتقاده إنه ينكر التغير مع أي وضعيات. فهذا يعني يفتقد من شخصيتك ولا تستطيع التمسك بشخصيتك مهما كان يعني عندما تكون بهذا الفكر. فهذا الفكر جاهل وخاطئ يعني عندما تعاشر ناس آخرين وتشوف طباعهم أو كلامهم أو تصرفاتهم فتحاول أنك تنسلب إليهم أو تصير يعني كواحد منهم بتصرفاتك أو تعاملاتك فهذا خاطئ. فلازم الإنسان يكون على مبدأ يتمسك به مهما كان.
1: صحيح.
2: إذا كان هناك أي أخطاء تمارسها أنت في حياتك أو في طبيعتك تشوفها إن مش صح تحاول انك تصلحها بعيدا عن تقترب بالآخرين بهذا الشيء.
1: صحيح. شكرا لك عزيزي محبوب، شكرا لك، شكرا لمشاركتك وشكرا لاتصالك. وفعلا يعني زي ما تكلمت قبل ما اتصل محبوب، انه في بعض الاحيان نتفاجأ بصفات لاشخاص اخرين ما كانتش هذه صفاتهم، ما كانتش هذا تصرفهم، ما كانتش هذه ردودهم، ولكن نتيجة للبيئة اللي هم موجودين فيها او المحيطين فيهم بدأوا يتأثروا، بدأ اسلوب الكلام يتغير، بدأت ردود الافعال تتغير. فهنا لا، لازم يعاد التوجيه إلى أنه نحن نكون لنا شخصيتنا الخاصة فينا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو مرحبا. ألو، يا مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
4: مساء الورد. أهلا يا عليا، كيفك؟
1: الحمد لله. أهلا، كيف الحال؟
4: تحياتي لك ولعدنان محمد، لكم كلكم.
1: تحياتنا لك عزيزتي.
4: وللمتصلين كمان
1: تحياتنا لك.
4: أيوة، فضل. اليوم الموضوع حلو كعادتك، يعني ما فيش جديد.
1: الله يسعدك.
4: الشخصية لو نتغير، يعني تنوع بالشخصيات بين الناس، ما كناش نعرف القوي من الضعيف، من عرفتي كيف؟
1: أيوة.
4: أيوة، يعني التنوع بالشخصيات، يعني أنا أشوف من بعد 21 سنة الإنسان تبدأ هنا تتعرفي على شخصيته، لأنه مع 21 سنة وتحت عادة يكون مدبدب، يأخذ شوية من الأب، شوية من الجار، شوية من الصديق، شوية من هنا، عرفتي؟
1: أيوة.
4: أيوة، لكن بعد 21 سنة وانت طالع على فوق كده، خلاص شخصيتك تبغى تتقوى، وكمان داخل البيت كيف تعامله داخل البيت، يعني كيف شخصيته زرعوها داخل البيت، هل أعطوه الثقة بنفسه عشان تكون معه شخصية قوية؟ يعني أنا عن نفسي الله يرحمه أمي كانت تقول لي أنت غير خواتك، أنت معقولة لنفسك؟ مش عارفة كيف، يعني أنا شخصيتي غير خواتي، يعني ما تطبعش منهم بأي حاجة، لكن لما تقولي مثلا أكون معي صديقة أو أخت أو جارة وكذا أخذ منه، هذا يكون تطبع، تطبع لفترة معينة، ما يكونش يعني يصغر شخصيتي، يكون حاجة معينة، يعني فترة معينة مثلا عجبني ستايله، عجبني تنظيمه في شقته، عجبني أسلوبه برسم بخط،
1: هذا شيء إيجابي، هذا شيء إيجابي.
4: أيوة، هذه حاجة إيجابية. أيوة. بس ما تبقاش معينني للعمر كله. يعني أخذه بفترة
1: مؤقتة، مؤقتة
4: مؤقتة، لأنه شخصيتي تفرض عليها حاجات كثيرة، إنما لما باخذ الشيء الإيجابي من هذا الشيء باخده كفترة معينة، مش باخده للعمر كله معينة. أما الشخصية، أنا أثقل شخصيتي بعد 21 سنة، والعشرين سنة تبدأ بمواقف، تبدأ بقرارات، تبدأ باتخاذ حاجات كثيرة، يعني تبدأ تعرفي إنه هذا الإنسان بدأ يكون شخصية.
1: صحيح.
4: يعني بعد من أبوه مش زي أبوه، أو مش زي أمه، أو مش زي أخته،
1: مختلفة، شخصية مختلفة.
4: أيوة، يعني خلاص. أيوة، يعني وأني هذا إن شاء الله اللي أزرعه بعيالي،
1: إن شاء الله
4: معي بنت ولاد، وكل واحد شخصيته غير الثاني. بس في أمور نتفق فيها،
1: لكن
4: أشوف أني كل واحد شخصيته غير الثاني، فالشخصية هذه حمزة عادو حمزة عاد نحن ندهوه، لكن البنت ما شاء الله خلاص قد تكونت شخصيته.
1: جميل إنه يكون للشخص.
4: أيوة، فالشخصية يا حبيبي تجي أكثر حاجة تجي من داخل البيت.
1: أكيد.
4: من أنت عطيت الثقة والأمان والتربية. صحيح. والثقة بالنفس، هي هنا تصلح لك الشخصية، تطلع الإنسان اللي عندك إنسان شخصيته قوية أو إنسان شخصيته ضعيفة.
1: صحيح. شكرا لك عزيزتي أم حمزة. الله يسعدك، شكرا لك. إذا المستمعين الكرام، مواصل معكم بس رايحنا على فاصل، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
1: السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM، وكذلك مستمعينا في كافة المحافظات التي يصل إلى لها أثير إذاعة عدنية FM. وما زلنا مستمرين معكم في موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: ألو.
0: ألو.
1: علياء.
0: أيوة نسمعك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: عليك وعلى عدنان ولا حبشي.
0: عدنان.
1: مكا عدنان، حياك الله، غير يسمعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وتحية لكم جميعا والرشاد وشكرا ودلال كل اللي ما نسمع شمد اليوم.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الموضوع جميل ما شاء الله، لكن لو أقول لك حاجة فيه أنت أختلف هي بعض التفاق مع البعض ولا أتفاق معك وأخذ مع محاجة، لكن أقول لك حاجة شتت تختلف من المجتمع على آخر. أنت تأثر لا. ألو.
0: أيوة أسمعك.
2: أيوة أسمعك.
1: كلمة التأثر كيف راح يتأثر بالآخرين لكيف؟
0: أيوة في بعض الأشخاص ممكن إنه يبدأ يتأثر. أيوة. بالآخرين.
1: أيوة.
0: فهل أنت بتشوف التأثر بسرعة بطباع الآخرين واكتساب من الآخرين طباع، هل يعتبر في ضعف في شخصية الإنسان أو إنه شيء طبيعي إنك أنت تكتسب طباع من الآخرين؟
1: أنا أتوقع شو التأثير الشخصي يختلف عن التأثير العام. التأثير الشخصي الواحد عنده يتطبع بثقافته أو طبيعته، يبقى يتجنب أو مش معقول يتأثر بالشخص الآخر في كثير من الجوانب خصوصا السلبيه. لا، قد يكون صديق تاثير سلبي من صديق من حيث نواحي علميه او ايجابيه
0: تاثير ايجابي،
1: لكن اني تاثر الامور السلبيه. الانسان اقول لك الانسان يخلق بالفطره ويتربى وعلم يتثقف يكون منتبه بعض المشربات والخطا. فرق بين ان التاثير الشخصي والتاثير العام.
0: صحيح.
1: التاثير الشخصي ما اعتقد واحد انه ياخذ طباع غير او سلبيه من شخص اخر، لكن ما ندر لأنه يقول لك في بعض الحين صاحب السوء مش يأخذه في الثقافة. لا، الثقافة زي ما يقول الجواهري، ممكن تعرفه محمود البغدادي، هذا البغدادي محمود الجواهري يقول الثقافة في التعريف، ولكن هذا الجهل ما يعترف في المجتمع يعني سلبنا أو إيجابا. فالتأثير الشخصي أعتقد أنه محدود، لا يمكن واحد يتأثر إلا اللي هو مش مثقف أو مش فاهم أو قد بدأ طبيعة من شغلة فترة أنه سيئة، لكن التأثير يكون إيجابي. لأنه في التأثير العام، التأثير العام بعض الأمور الدخيلة العامة اللي التأثير العام التعاملات الثقافية للمجتمع اللي تدخل على الناس بشكل عام وتكون مفروضة إعلاميا وجماهيريا بالناس مقصودة، هذه بعض الحين تأثر إلى حد ما رغم أن المجتمع يرفضها، لكن يظل التأثير السلبي أنا أعتقد أنه محدود في الأشخاص، يجمع على الشخص وقيمته وثقافته وثقته بنفسه. أيضا
0: صحيح،
1: لأنه مش معقول واحد يسمع شيء وتأثر مباشرة على طول.
0: صحيح.
1: حتى يختلفوا الأخوان، أخوان يختلفوا لو الناس سواسية مثلا الأخوان كلهم والناس كلها سواسية، تلاقي الأخ والأخت والأختان يختلفوا، تلاقي الأولاد يختلفوا عن بعضهم البعض.
0: أكيد تختلف طباعهم شخصياتهم تختلف. صحيح.
1: أيوة. صار تكلم يعني اسمع رأيك أنا.
0: شكرا لك.
1: أقولك على
0: اسمع.
1: خلي. على قبل ما
0: أقبلك. طيب. في بعض الأحيان ممكن يكون التأثر لدرجة التقليد. التقليد الأعمى من دون ما تحديد مثلا، أنا قلت يعني ممكن التأثير اللي هو غير مقبول إنه أنا أبدأ مثلا أخذ ردود أفعال من الآخرين قد تكون يعني مختلفة عن ردود أفعالي وتكون سلبية. هذه من الأشياء اللي إحنا بنقول إنه مش من المفروض إن إحنا نتأثر بطباع الآخرين والسلبية. يعني إنه للأسف في كثير يتأثر بطباع الآخرين السلبية ويبدأ يقلد التصرفات السلبية، فهنا هذا الشيء طبعا هو مرفوض وغير مقبول، اكتساب الطباع السلبي من الناس والتقليد الأعمى لبعض الأشياء اللي ما تكونش صحيحة.
1: أتفق لك علي، كيف أقول لك حاجة، بعضهم التأثير الأعمى يسموه التأثير الخاطئ، الشيء يقلد تقليد خاطئ.
0: أيوه.
1: يشاهد مع شخص صديق ولك صديق السيء، بعضهم يقلد الواحد، بعضهم حتى يأتي واحد بحاجة عطمة ثقافية من الخارج أو من الأمور الخلاف بس كان إيجابية، فهذا اللي مش مثقف قلت لك من مثقف أقصد لي الثقافة ما هيش دكتورة يعني وانت عارف الثقافة هي ممارسة يومية.
0: أكيد.
1: البعض مش مثقف أو مش ربة تمام، لما يشوف واحد يقول مع ثقافة من الخارج ولا خاطئ يشي يقلده يفكر أنها طويري وهي سيئة.
0: صح.
1: شوي مثلا أعطيك مثال، عندنا في السبعينات قبل الوحدة وبعد كان في ناس حاولوا يغلدوا الملابس هذه الفضفاضة والهضاقات لكن هذا حالنا وقرا الناس واتفقوا، لكن مش بالقوة بالإقناع. كان مثلا في سبعين أذكر كانوا يقلدوا كيف تطول الشعر وكيف تشروا لكم بيغبوا، وحتى سالمين كيف يجبوا يعطي توقيهات، لا كانوا بلاء بالقوة الشيطان غلبنا بالإقناع وطلعوا. لكن الآن مثلا بدأوا الناس يمارسوا أنه مثلا واحد يجي دخل ثقافة دخيلة، البعض يفكر أنها تطول يحاول يغلدها، لكن المجتمع لازم يكون عام فاهم ومتماسك. وزي ما قلت أنت على التغايد ما تبي إيجابية، هنا صعب التأثير، التأثير يكون محدود.
0: صحيح.
1: والمجتمع ما يقبلش التغيير، المجتمع مهما كان من حتى لو سنوات طويلة وحاول ثقافة دخيلة تتقال المجتمع، المجتمع يتطور تدريجيا حتى لو فرضت عليه بالقوة، بعد أن تفرض بالقوة صح بعد على الدخيلة، لكن التغيير بعد فترة المجتمع يرفضها على المستوى الخاص والمستوى العام.
0: صحيح.
1: راح انت كيف؟ صحيح. نعطيك حاجة علينا دخيلة علينا في عدن.
0: أيوة تفضل. أسمعك. تفضل.
1: مثل زواج أو خطوبة يمكن تحضر تروحي زواجات قاعد. بدأوا بعض شباب يقلدوا بعض شباب في كل خليج أو بعض دول مع تلاميذهم عربي. لما يخرج العروس والعروسة من القاعة يجيبوا البيض هذا والطماطم حق
0: أيوه.
1: هذا صحيح سيء. شوفوا النصفات وأن هذا مريح وأن هذا
0: أيوه.
1: وهذا هذا شيء
0: صحيح.
1: بدأوا الناس يحاربوها وأنا مني حاربتها نشحت من الأهل لأن بدأت تختفي، فهذا شيء تيجي تذهب ترقص معات باركة تأتي ورود فتيجي تدرب حاجات بيض وطماط وحاجات لحتى هذه
0: صحيح أيوة أيوة
1: عندنا ولا منعناها
0: أيوة
1: خاصة.
0: كانت مظاهر منتشرة
1: صراحة المواضيع كراعة وأشوف كل المتصلين وأتمنى أن شاكك سوزان اللي انقطعت عنا ابنتي سوزان
0: الله إن شاء الله بإذن الله
1: وتشارك معك لأنها جيدة وسالي من تعز وكل المتصلين من تعز يجبون يصلحها بعض المتقفين جيدين ومن حضرموت بأن واحد كان ليش مسالم بأن حتى بأن دائما من مكان العين السبرة ألقان يعود المشاركة لأن برامج انتشار لكل مكان.
0: أكيد شكرا لك عزيزي محمد فاضل. وطبعا ليس كل تأثير مستمعينا سلبي وسيء، لكن المشكلة هو في غياب الوعي. في اتصال نقول ألو مرحبا.
2: سعد مساك يا عليا. يا
0: أهلا مساء الورد، كيف الحال سالي؟ إيش أخبارك؟
2: الحمد لله تمام. عاشم سماع صوتك منورة الأخير.
0: الله يحفظك، منورة بوجودكم أكيد.
2: الله يسعد قلبي. تحية النيزين كمان، تحية لعدنان الشيباني كل المتصلين والمستمعين.
0: تحية أكيد هم كمان يحيوكي. سالي، هل أنت مثلا يعني في حياتك عاملة مثلا أنه أنا لازم أخذ طباعي من الأشخاص اللي فيهم مثلا هذه الطباعة الكويسة، أم أنك في بعض الأحيان ممكن تلاقي نفسك أنك شوية بعدتي عن المسار وبدأتي تكتسبي طباع من الآخرين أنت أصلا تكوني رافضاها؟
2: شوف بالنسبة سبحان الله تولد في بنا بعض الحاجات يا عليا قد تكون طباع في بنا من الله تمام.
0: هذه الطباع الحقيقية لشخصياتنا.
2: أيوة بالضبط. شوف من يعني بعض الحين شوف بقول لك هو أنت مع هذا الطرفين يعني سؤالك هو عميق نوعا ما، بس شنو التفكير؟ خليني لو أقول لك يعني 70% مع سؤالك من الطرفين، متى نكون طباعنا ممكن متى نكون يعني التشبه؟ أنا مثلا يعني مثلا أنا أشبه فلان، أنا فضول وهذاك الفلان فضول. أنا فضول إيش يا عليا؟ أنا فضول بالعلم، مثلا شوف لما أدخل علم أقول لك كيف تعلمنا كيف منتك هذا كيف لما سوناه هذا وكيف في عنده قوة الفضول بالذات بالعلم بالذات ما سكوتشني لو ما أدخل مجال حتى أتعلم أنا فضولة فيه. بس هذاك الشخص مثلا نأخذ مثلا المثل الأعلى ومع المنشني، مثلا هذاك الشخص فضول وين اليوم فلان راح هم
0: يعني مشغول بأخبار الناس فضوله بالناس.
2: ايوه احنا شوفوا متشابهين بل خلينا مثلا احد ان نكون مطوله بالعلم وكتب فضوله ذا كذا اول العكس يعني ايوه هم نكون التشابه. متى الانسان يتاثر بالاخرين يا علي؟ عندما اني اكون شوفي انا احب رؤيه كبار السن تمام واتفق معاهم، هنا يكون التاثير انه في حاجات ياثر بنا في حاجات مثلا شوفي بعض الاحيان يكونوا يقولوا انه صعوبات الحياة تضغط على الإنسان يرجع من انطباع إلى آخر أو الإنسان ما عاد الشيء يتحمل. أنا إذا ما خلينا كبار السن ما يتحملش مثلا قلت من الضغط من السكري أكيد ما بيكونش زي زمان أو ما يكونش العادة بيكون مكتسبها الزمان. إحنا نكسب التأثير إنه فكرة يعني غير فكرنا إحنا نتأثر إحنا فيه إنه لهذه الدرجة يعني يعني التأثير أو التشابه مش يتغير مع الوقت أو مش إنه حاجة تيجي مكتسبة أو مش إنه حاجة قد تطبع فينا مثلاً. إحنا شوف خلقنا بالحياة يعني صفحة بيضاء تماماً سواء تأثرنا بالبيت بالعادات البيت أو إنه بالبيئة بشكل عام. فهنا أنا اتفق مع الطرفين يعني بس إحنا لو نأخذ إنه من حاجة تكون إيجابية فقط لكن السلبية الكلمة لله فقط إذا الأشياء السلبية نحاول إحنا ما نشوف يا علياء إنه حاليا أشوف من البنات أو أقول إن وسائل تغيرت بشكل طبع مش يتغير. شوف ما تحصلش الوقت متى يعني ما تحصلش الوقت
0: صحيح
2: الجميع أو تردي على الجميع
0: صحيح
2: أيوة. فهنا في مش إني تغيرت لا مستحيل يعني شوفي أنا خلي في بالك يا عليا إنه كلما لقيته كلما تواضعته كلما تعلمته كلما تواضعته نزلت شتالي شوية مش إنه ما فيش حاجة كلما نجحنا كلما ارتفعنا هذا للناس الغلا عندي أنا مهلش هذه الحاجة
0: فهنا
2: سبحان الله تحس إنه التشارب مدى بالحاجات خلينا نقول تأثيرك عميق والسؤال اللي طرحته عنه بس من ناحية أن بتفق خلينا نقول 70% من الطرفين من الأشياء الإيجابية. شكرا جزيلا
0: شكرا لك شكرا. سالي شكرا لك عزيزتي. يعني سالي هي عملت مفارقة بأنه في طبايع الإنسان ممكن تكون متساوية ومتشابهة ولكن في كيفية التعاطي مع مثل هذه الطبايع. فمثلا هي عندها فضول ولكن هي كرست هذا الفضول للعلم معرفة كل شيء جديد معرفة كل حاجة بتفيدها بينما في بالمقابل أشخاص طبعهم الفضول ولكن كرسوا موضوع الفضول هذا لتتبع أخبار الناس لمعرفة أخبار الناس. فهنا إحنا نقول إيش إنه في بعض الأحيان قد نتأثر بالطبائع السلبية وأنا أكون بطبيعتي إنسانة مش فضولية ولكن نظرا لأننا بديت أجتمع مع أشخاص فضوليين بديت أتطبع منهم وبديت أنا أشوف أنه في مثلا هذا الطبع أنا لازم أخذ منه وأبدأ أشوف أنه بديت أتغير من دون ما أعرف. ليش؟ لأنه في ضعف ما فيش ثقة بالنفس ومش قادرة أنا أكون شخصيتي. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو
0: يا مساء الخير.
3: يا مساء النور عليك يا بنت محمد.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف حالك يا سادة عليا؟
0: تمام الحمد لله. كيف الحال؟
3: الحمد لله. أخبارك؟
0: الحمد لله.
3: إن شاء الله يكون يومنا ويومكم أفضل يوم وأجمل يوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. من معنا؟ نجمة.
3: أيوة ما شاء الله. والله توقعتك ما تعرفيني.
0: يعني صح جبتها صح.
3: أيوة.
0: الله يسعدك نجمة. كيف حالك؟
3: كمان تحياتي لك وتحياتي لابن الشيباني كمان تحية خاصة له وتحية لكم كمان تحية للخالة أم حمزة وكمان تحية خاصة لأحمد اللبناني.
0: تفضلي يا نجمة. نجمة أنت كم عمرك؟
3: صراحة يا سبعة بقولك حاجة في أنا طبعي الوحيد تمام أنا طبعي الوحيد يعني نحن طبعنا هكذا صح يعني من الصغر من دون أنت ربينا على هذا الشيء لأن أمنا طبعها إنها يعني مش من النوع اللي تحب الفضالة كمان يا أستاذ علي أنا وأشي بهذا أول شيء. ثاني شيء أنا من النوع اللي يعني عندي التأثر ما شاء الله سريع بس سبحان الله يعني بقدرة الله عقلي تراجع يعني بأول لحظة لأن فترة حضرت دورة تبع المعاقين أجت واحدة قالت أني بعمل لكم كذا وبعمل لكم كذا وبعمل لكم كذا عرفنا أن هذه الحرمة تحب مصلحتها. طيب نحن تأثرنا أنا عن أنشبي أنا صراحة نفسي تأثرت في الصدق بس بعد روحت البيت وجلست مع نفسي قلت الله أعلم أن هذه الحرمة كلامها صح أو غلط مش معقول أنا أتأثر فيها. إلا بعد فترة اتصلوا علي من الجمعية قالوا يا نجمة إيش سويتي إيش عملتي هذه الحرمة كده وهذه طبعا كده وهذه. قلت لهم أنا عارفة إنها بتسوي كده. طيب بعد فترة راحت عند واحدة من زميلاتي يعني هذه زميلتي يعني زميلتي طفولتي تقريبا عرفها من 18 سنة يعني هي مرض يعني عندها مرض في مرض جلدي. هذه الحرمة يعني هذه البنت اللي حضرت عندها في دورة من نوم اللي يعني طبعها في غرور
0: أيوة.
3: يعني تحاول السخرية
0: شوفت حال
3: تمام ايوه قالت لي ايش تقولي لما قامت فتره لما التقيت فيها ايش قالت لي قالت لي بدل ما تكتمي مع ناس صاحيين تكتمي عيني مع ناس مريضه قلت لها زميلتي هذه من طفولتها من 18 سنه من قبل ما عرفت انت وانا قلت لها وايش تقول وايش اللي ما تاكلش
0: انا مش سامعه
3: انت دخلتي مكان غلط
0: يعني بس يعني حلو حلو
3: انك يعني كمان عشان يعني بعض الناس
0: ايوه
3: بالنسبه يعني عن الانطباع يعني مثلا تقول لك اه كيف هذه عندها هذا الشيء انا مش عندي لا انت عندك عندك ما عندك تقتنعي فيه تقول لك ليش انا يعني شيء تكون احسن مني لا انت الشيء اللي يكون انت تقبليه
0: انت ابني شخصيتك انت ابني شخصيتك بنفسك أيوة. انت اصنعي نفسك
3: شخصيتك بنفسك
0: صح.
3: لا تحاول تعلم شخصيتك من الناس
0: صح. صح انت تبني شخصيتك بنفسك وانت تبني نفسك وانت الوحيده اللي حتعرفي نفسك من دون ما تقلدي الاخرين
3: والله شوفيني انا نفسي انا عن نفسي عندي يعني طبع واحد مني ما اقلش الاخر خالص
0: جميل
3: اللي عندي عندي اللي هو مش عندي اقتنع فيه وامشي فيه
0: جميل انا بشكرك نجمة على مشاركتك الاكثر من رائعة وحلو انك انت اعترفتي انه انت في بعض الاحيان ممكن انك تتاثري ولكن الحلو فيك انك لا تتراجعي عن انك مثلا تتاثري بالاخرين او تبداي تتطبعي بطباع الاخرين. نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو الو
4: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا.
4: كيف حالك استاذه
0: عليا؟ الحمد لله كيف الحال؟
4: الحمد لله تمام.
0: تفضل سمعتنا؟
4: لا والله ايش الموضوع اليوم؟
0: طيب احنا اليوم بنتكلم عن موضوع التأثر يعني هل احنا نختار طباعنا او ان احنا نكتسبها من الاخرين وهل عندنا القدرة على ان احنا نختار شخصيتنا نختار طباعنا او انه في بعض الاحيان ممكن نكتسب هذا الطباع من الاخرين وهل ممكن هذا الشيء يدل على انه شخصيتنا ضعيفة وان احنا غير واثقين بانفسنا او ان هذا الشيء طبيعي جدا؟ كيف بتشوف الموضوع؟
4: نعم والموضوع فعلا قد يؤثر بسبب الأوضاع المختلفة والأمور.
0: ألو انقطع الاتصال. إذن مستمعين الكرام زي ما تحدثنا وزي ما قلنا إنه يعني التأثيرات مش معنى كل تأثير هو حاجة سيئة لا ومش كل طبع هو سيء. في بعض الأحيان فيه بتكون بعض التأثيرات أو بعض الأشياء كويسة يعني مثلا زي ما قلنا تأثير إيجابي في شخصية كويسة شخصية حكيمة شخصية متعلمة فأنا حابة أني أخذ منها في طريقة الكلام اللبق في طريقة الحديث الموزون والرزين فهذا الشيء كويس ولكن أنه أنا أبدأ مثلا أقلد أو أنا أتطبع بطباع يعني ممكن إنها تقلل من قيمة الشخصية فهنا هذا الشيء هو الذي غير مقبول. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. وعليكم السلام كيف الحال
4: يا أخت يا أخت عليا وإلى العليا إذا ما نشتق لك حاجة يعني أسمعي الكلام والمثلية في مكان آخر يعني في توقيت أعتقد 20 إلى 30 ثانية بس يعني أنا بظن مختصر بس عن الموضوع، بس اسم الموضوع يعني شوي لأنه ما سمعت الصوت.
0: طيب عزيزي، طيب إحنا بنتكلم عن التأثر بالطباع، هل إحنا اللي بنبني طباعنا أو إحنا بنكتسبها من الآخرين؟ هل إحنا اللي نختار الشخصية لنا أو إحنا بنكتسبها من الآخرين؟ وهل بتشوف إنه من الطبيعي إن أنا أتأثر بالمحيط اللي موجود حولي، أو إنه لا أنا لازم أبني شخصيتي النفسي بدون ما أتأثر وبدون ما أخذ طباع الآخرين؟
4: خلاص شكرا جزيلا أختي لهذا الموضوع.
0: عفوا.
4: أختي التأثر تقول هناك فرق ما بين التأثر والتقليد، تمام. هناك أختي في تقليد أعمى، كم نقلد يعني نستنسخ من أنفسنا نسخة أخرى لشخص آخر. تخيلي أختي مثلا في حد من خالها تخيل دخل السعودية، تمام، يعني جلس عانه روح عندنا هنا في تعب، والله ما عاد عرفت أتكلم مع الراجل، يعني شخلي الرجل السعودي تماما في الملبس، في
0: يعني شخصيته كلامه مظهره تبدل وتغير، أصبحت ما تعرفهش.
4: لا يعني تخيلي أختي علي حتى لو أخطأ وأعطي لفظ الله قدار حق راح تعز يعود سريع للغة السعودية. يعني قلت له أخي هذا يشعرني بالإشمئزاز، يعني مش معقول أنك لستنتم في السعودية يعني تروح للغة السعودية، هذا أنا أعتبرك تقليد الأعمى. أما التأثر أختي التأثر فيه تأثر إيجابي، حل أنك تأثر بشخص معين. مثلا أنا متأثر مثلا بشخصية الدكتور إبراهيم الفقي، دكتور في التنمية البشرية رحمة الله عليه.
0: أيوه.
4: حل أنك تأثر بالأشخاص الكويسين كذا،
0: صحيح،
4: لأن تأثر قد تكسب أشياء حلوة، لما تأثر بمثلاً بناس يعني لديهم مكانة خاصة في المجتمع شوية اجتماعياً، ولا أخذ منهم، ليس نأخذ منهم الشيء، نأخذ منهم ما ينفعنا يعني.
0: صحيح.
4: ونحن في البداية وقت لابد يكون لدينا مثل أعلى في هذه الحياة، صحيح؟
0: أكيد.
4: لكن هذا المثل الأعلى لابد أن نتأثر بأشياء معينة منه، صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: فبالتالي هذا شيء كويس إن حنا نتأثر بالآخرين، لكن التأثر إيجابي وليس التأثر السلبي. أنا بعطيك مثال بسيط كذا، في الراهدة هنا تخيلي عندما بنوا مستشفى الراهدة هذا طاقم صبي، طاقم صيني في المستشفى، تمام.
0: أيه.
4: بعدين جلس هذا الطاقم أعتقد في السنة بعدين واحد طاقم صيني هذا الصين 13 أشخاص، يعني 10 من العاملين في هذا المستشفى. تخيلي أختي بعد ما حصلتهم بعد 3 سنوات والله العظيم حتى القاس هذا يعني قدهم يخزنهم شكلهم مع الشمس على معهم الصينيين شكلهم قدهم يعني كأنهم أصحاب القبة،
0: يعني تطبعوا بطباع الأشخاص المحيطين فيهم،
4: يعني تأثروا حتى القاس حتى يخزنوا كذا ويسبروا ويسبوا وتعلموا لها قدارجة حق الراهدة هنا.
0: هذه الأشياء هذه الطباع اللي نقول والتأثير السلبي اللي ما بيبنيش الشخصية،
4: هذا التأثير السلبي اللي يقول لك يعني بدل ما كانوا عن طاقة سلبي يعني مرفقة كذا رجال يخزن شكلهم معهم الشكل الأول، ولا الفاظ أصبح الفاظ يعني جدالهم يعني أصبح رري جدا، فلهذا يجب علينا أن نتأثر إيجابيا وليس سلبيا. أختي عليا
0: شكرا لك عزيزي، شكرا لك،
4: وإلى العليا دائما أختي، تحياتي
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك
4: عدنان ولأختنا نيفين،
0: شكرا لك عزيزي، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، ممكن أن يكون التأثر بالآخرين جزء من طبيعتنا، ولكن كمان لازم إحنا نبني شخصيتنا، إحنا نكون شخصيتنا، إحنا نحدد طباعنا، ومش لازم أنا أكون زي الناس المحيطة فيني، مش لازم ردة فعلي تكون نفس ردة فعل فلان، مش لازم ردي أو أسلوب كلامي يكون نفس أسلوب كلام فلان، مش لازم مظهري يكون نفس مظهر فلان. أنا على مبدأ إنه أكون مختلف، الاختلاف حلو، إنك أنت تبني شخصيتك وتبني أو تظهر شخصية مختلفة عن الآخرين. إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، شكرا لكل من شاركنا وأثرنا في الموضوع، لاقونا إن شاء الله بكرة نفس التوقيت ونفس الموعد، إلى اللقاء.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة.

0: عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس لكل بيت، مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم علياء محمد وبمشاركة المخرج أبو دينا. نبدأ بأبرز العناوين. لليوم الثالث حملة لإزالة العشوائيات في مدينة إنماء. الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة يستقبل حجاج بلادنا بالمدينة المنورة ويطلع على جهود خدمة ضيوف الرحمن. مركز الملك سلمان يدشن مساعدات إيوائية طائرة للمتضررين في المسيلة بالمهرة. ديفيرستي ووزارة التربية تبحثان تعزيز المشاريع التعليمية في عدن. تنفيذ حملة نظافة واسعة في منفذ الوديعة البري استعدادا لموسم الحج. إلى التفاصيل. وصلت السلطة المحلية بمديرية البريقة لليوم الثالث حملة إزالة العشوائيات في مدينة إنماء، شملت رفع البساطات والباع المتجولين من الأرصفة والجزر الوسطية بهدف تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة. بتكليف من وزير الأوقاف تركي الوادعي، استقبل الوكيل المساعد طارق القرشي حجاج اليمن بمحطة الحجاج في المدينة المنورة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم وآليات تسهيل إجراءات الاستقبال، مشيدا بجهود الجهات السعودية في تنظيم وخدمة ضيوف الرحمن وتوفير الراحة والرعاية للحجاج منذ وصولهم وحتى أداء المناسك. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إيوائية طارئة في مديرية المسيلة، شملت 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية استفاد منها 1800 شخص من الأسر المتضررة بالأمطار والسيول. وأشاد مدير المديرية فضل النحيمي بالدعم الإنساني ودوره في التخفيف من معاناة المواطنين المتضررين. بحثت منظمة ديفيرستي مع وزارة التربية والتعليم اليمنية في عدن تعزيز التدخلات التعليمية وتوسيع المشاريع المستقبلية بما يشمل بناء وتأهيل المدارس وتحسين البيئة التعليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية ورفع جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. نفذت شركة زاجل للمنظفات وخدمات التنظيف حملة نظافة شاملة في منفذ الوديعة البري استعدادا لموسم الحج، شملت تنظيف وتعقيم المرافق والممرات والساحات الجمركية بهدف تحسين البيئة العامة والحد من انتشار الأوبئة وتسهيل حركة المسافرين داخل المنفذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين يافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي أنا علياء محمد والمخرج أبو دينا، شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كلها.
2: فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: مين اللي بنى الهرم الأكبر؟
1: فرعون الأسرة الرابعة خوفو.
0: عارف الهرم الأكبر بنى سنة كام؟
1: 2560 قبل الميلاد.
0: قعد كام سنة كده يبني؟
1: 20 عام.
0: وعارف قعد كام سنة أطول مبنى في العالم؟
1: 3800 عام.
0: عارف ارتفاع الهرم كان قد إيه وقت ما اتبنى؟
1: 148 متر.
0: كم عربية قابلتك في الطريق وانت جاي من البيت لهنا؟
1: 13 أخضر، 13 أحمر، 14 أصفر، 3 أزرق.

هل معقول حالة طبية تكسبك موهبة؟ أنا الدكتور آدم بطاينة، والحلقة اليوم عن متلازمة الموهوبين. سنة 1952 وضعت أحد النساء مولود قبل موعده ولادة مبكرة أدت للعديد من المشاكل الصحية. قصة عادية ومكررة، ولكن الغير عادي أن هذا المولود كان رح يكون معجزة. ولد الطفل بمضاعفات خطيرة في المخ وفي شبكية العين. في البداية حاول الأطباء علاج عينيه، ولكن في النهاية للأسف اضطروا لإزالتها جراحيا. التلف الحادث في المخ أثر أيضا على حركته وقوة عضلاته وقدرته على البلع. طفل زي هيك مين بيعتقد أنه رح يعيش؟ إذا كنت خايف على حياته نتيجة المرض، فمشاكل الطفل الصحية للأسف لم تكن آخر مآسي. تخلت عنه أمه وعرضته للتبني. عرضت الحكومة على الممرضة ماي ليمكي البالغة من العمر وقتها 52 عام أنه تتبنى. بالفعل قبلت مباشرة وتحمست لاحتضانه. احتضت ماي الطفل المريض واللي ما كان لا يشوف ولا يقوم بأي رد فعل، لم يكن قابلا لتعلم أي شيء. كانت تملك من الصبر الكثير وتساعده على البلع، حتى أنه ربطته بجسدها حتى يتعلم المشي. اللي قدمته ماي لهذا الطفل يفوق الوصف، لكن ماي ما كانت واعية بالمعجزة اللي رح تنمو على إيديها. أحياناً كانت ماي بتقوم بعزف مقطوعات بسيطة على البيانو وتردد بعض الأغاني الخفيفة عشان يتعلم الكلام، وبالفعل نجح الأمر. الطفل تعلم كيف يصدر أصوات ويكرر كلمات، حتى أنه صار يكرر أي حديث بيسمعه خلال اليوم. أما المفاجأة الحقيقية فكانت في 14 من عمره لما عزف مقطوعة الموسيقار تشايكوفسكي. ما حدا علمه إياها من قبل ولا عزفها من قبل، لكن كل ما في الموضوع أنه في أحد الليالي شاهد فيلم عزفت فيه المقطوعة. من مرة واحدة استطاع تكرارها بشكل مميز ورائع، وبعد هاي الواقع ذاع صيت الصبي ليزلي ليمكي اللي ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، وتمت دعوته لإحياء العديد من الحفلات. في عام 1983 قدم برنامج 60 دقيقة حلقة حول متلازمة الموهوب أو متلازمة سافانت. استضافوا ليزلي فيها كنموذج حي لأحد المصابين، وكان الحلقة أثر عميق على المشاهدين، اللي كان من ضمنهم الممثل الأمريكي داستن هوفمان اللي تأثر كثير بالفتى لدرجة أنه يقال أنه بكى. بعدها بفترة قصيرة كتب باري مورو سيناريو رجل المطر أو رين مان، ولما قرأه هوفمان وافق مباشرة على أداء الدور، ونجح الفيلم نجاح ساحق ما زال علامة سينمائية وجلب لهوفمان جائزة الأوسكار. كما زاد الاهتمام بحالة المصابين بمتلازمة سافانت وساهم في أساطير حول اضطراب التوحد. كان دور هوفمان في الفيلم مستوحى أيضا من قصة موهوب آخر كيم بيك لورنس، واللي عانى أيضا من تشوهات دماغية وجسدية منعته المشي حتى سن الرابع، ولكنه كان عبقري بيملك ذاكرة حديدية. أظهر الفيلم كيم مصاب بمتلازمة سافانت والتوحد، ولكنه في الحقيقة لم يكن مصاب بالتوحد أصلا. ممكن السبب هو أنه الخلط النابع من أنه نصف المصابين بمتلازمة سافانت هم أيضا مصابين باضطراب التوحد، كما أنه 10% من المصابين بالتوحد مصابين بمتلازمة سافانت. يعني هم حالتين مختلفتين، لكن من الواضح أنه في رابط قوي بيناتهم. بمرور سريع على التوحد، ممكن نحكي أنه الطيف أي مجموعة واسعة من اضطرابات النمو العصبي بتمتاز بأنماط متكررة في السلوكيات مع مصاعب في التواصل الاجتماعي والتفاعل، والعلماء حتى اليوم مش قادرين يجزموا بالسبب النهائي للتوحد برغم أنه نسبة المصابين فيه في ارتفاع. حديثاً وجد علماء في جامعة كامبريدج في بريطانيا أن التوحد مرتبط بالضعف في نشاط اللوز الدماغي الأميجدلا. يمكن تصويره عند محاولة الطفل المصاب فهم تعبيرات الوجوه، هو ما قد يفسر ضعف التواصل الاجتماعي. كما أن اللوز الدماغية أيضاً هي منطقة العصبية اللي بتزداد فيها أعداد مستقبلات هرمون الذكورة التستوستيرون. رح نحكي بعد قليل عن دور المفترض في حصول التوحد لدى الجنين. هذا بالنسبة للتوحد. فما هي حالة السافانت اللي بتجعل البشر أكثر ذكاءً وأقوى ذاكرة، وشو هو الرابط بينها وبين اضطراب التوحد؟ في عام 1789 تحدث الطبيب الملقب أبو الطب النفسي الأمريكي دكتور بنجامين رش عن إحدى حالاته، وقال: الفتى لا يستطيع فهم أي شيء، ولكن إذا سألته كم عدد الثواني التي عاشها رجل يبلغ من العمر 70 عام و17 يوم و12 ساعة سيجيبه في 90 ثانية. أمر غريب ونادر فعلا، بس هذه الغرابة بدأت تقل مع الزمن، خاصة بعد ما قدم الدكتور جون لانغدن داون محاضرة في الجمعية العلمية بلندن عام 1887. تحدث فيها عن 30 عام اللي قضاها كطبيب في مستشفى إيرلز وود، ووصف فئة مثيرة للاهتمام سماهم العلماء المعتوهين إديت سافانتس. سافانت مأخوذة من اللغة الفرنسية سافوا وتعني المعرفة. بيحكي دكتور داون أنه أحد مرضاه حفظ تاريخ صعود الإمبراطورية الرومانية وانهيارها حتى كان بإمكانه أنه يقرأها بطريقة عكسية. حالات كثير كان لديها مهارة ملحوظة بالرسم أو أظهرت قدرات موسيقية غير متوقعة، أو آخرون كان لديهم عبقرية حسابية.
وكلهم تميزوا بذاكرة غير عادية واعتلال آخر في نفس الوقت. سافانت أو الموهوب حالة بتتميز بامتلاك الشخص قدرات عالية للغاية في مجال معين كالفن أو الموسيقى أو القدرات الحسابية، مع وجود إعاقة عقلية واضحة كتلف في المخ أو اضطراب آخر كالتوحد. هاي القدرات العالية للمصابين بسافانت، خاصة المصحوبة بأعراض مثل التوحد، دفعت العديد من العلماء للبحث عن العلاقة الشرطية بين الموهبة وبين التوحد عموماً والسافانت خصوصاً. أغلب الأبحاث وجدت رابط بين الذاكرة الفوتوغرافية القوية اللي بيملك هذول الأطفال وبين قدراتهم العقلية الخاصة. ما بتعاملوا مع الأرقام مثلاً بشكل مجرد في أذهانهم، هي صور حقيقية وكأنها أشياء حية. بهذا الشيء أيضاً بيشبهوا مصابين التوحد. واقترحت بعض التفاسير أنه متلازمة الموهوب ما بتدور حول القدرة على التذكر، وإنما عدم القدرة على النسيان. عشان هيك ما بينسى شخص مثل كيم بيك لورنز أي شيء. ممكن نحكي شو الفرق، يعني نفس الإشي، أنه واحد يتذكر معنى الإشي وأنه ما ينساه، ولكن الأمر داخل المخ مختلف في الحقيقة. أغلبنا بتعلم عن طريق النسيان، نسيان الأمور غير المهمة والاحتفاظ فقط بالضروري. عمرك فكرت ليش عقلك ما بيشغل نفسه بعدد الدرجات اللي بيصعدها مثلا للطابق الخامس؟ هل ممكن تتخيل كيف تكون الحياة لو اهتم عقلك بأرقام لوحات السيارات اللي مرت أمامك في رحلة سفر طويلة مثلا؟ عقلك بينسى عشان تظل قادر على تذكر ما هو مهم. باحثين آخرين أرجعوا التفسير إلى جينات وراثية، خاصة بعد ما وجدوا ارتباط بين سافانت وطفرة كروموسومية معينة. وفي تفسير آخر كانت العزلة هي السبب المفترض، العزلة الاجتماعية كغياب الأم، أو الحسية بسبب إعاقات مثل فقدان السمع أو البصر. ربما كان الحرمان من أي واحدة من هاي الحالات هو ما أدى إلى التركيز على أشياء معينة بدون غيرها. هذا التفسير تحديداً بيعطي تبرير للارتباط بين سافانت والتوحد بشكل كبير. فنظرية العزلة هي من أقوى نظريات المفسرة للتوحد. محاولات للفهم والتفسير لم تنطبق أي منها على بيتر. كان عمر بيتر 19 عام لما أصيب رأسه في حادث أدى الإصابة لعطب في الفص الأيسر من المخ، نتج عنه شلل نصفي في نصف جسده الأيمن وعجز عن الكلام. ما شاف الأطباء فرصة كبيرة في تعافيه، لكن أهله قرروا إعادة تأهيله، قرروا تعليمه من جديد كأنه طفل صغير، علموه المشي مرة أخرى وعاد لاستخدامه الجانب الأيمن من جسمه بصورة تامة، وكما تعلم الكلام من جديد. والأجمل من هيك أنه عاد إلى الجامعة وكمل دراسته للتاريخ. بس الغريب كان اهتمامه المفاجئ بالفيزياء والرياضيات، مما أثار دهشة زملائه لما نجح في تقديم أوراق بحثية في العلمين، وهو اللي ما كان يملك أي اهتمام أو قدرات رياضية قبل إصابته. دفع هذا الأمر للأطباء لفرضية جديدة بتفسر متلازمة سافانت وعلاقتها بالتوحد، وهي ميل المخ لاستخدام الفص الأيمن. وجد الباحثين أن زيادة نسبة التستوستيرون هرمون الذكورة في بداية الحمل ممكن يؤثر سلباً على نمو الفص الأيسر من المخ. ارتباط هاي الأحداث بإصابة المولود بالتوحد دفع الباحثين لافتراض العلاقة السببية، وربما هذا ما يفسر الارتفاع الكبير في نسب الإصابة بالتوحد في الذكور على الإناث. أما في حالة بيتر فكانت الإصابة مباشرة أتلفت هذا الفص الأيسر. لكن العلم الحديث ما قطع حتى اليوم بتفسير متلازمة الموهوب أو التوحد، فكل ما بنملكه هو بعض النظريات اللي بتعطينا تفسيرات منطقية لبعض الحالات، بس توقف عاجزة عن تبرير حالات أخرى. في عام 2018 نشرت دراسة في دورية Open Science Journal of Psychology عن علاقة سافانت بالموهبة والتوحد. لخصت أنه المسبب الرئيسي قد يكون مزيج من كل النظريات السابقة، الجينات، الفص المخي لتعويض فص آخر، فكرة العزلة، ولكن كأي موهبة إلها بذرة لا يمكن أن تزهر إلا في بيئة مناسبة. والنتيجة كانت تبدو منطقية للغاية، فالدور اللي لعبته ماي في حياة ليزلي لمكي كان هائل، كما لا يمكن تجاهل دور أهل بيتر في إعادة تعليمه وتأهيله، وينطبق الأمر كذلك على حالة كيم بيك لورنز. على مر الزمان حاول البشر بدون كلل فك شفرة الموهبة أو محاولة فهم العبقرية والوصول إلها. بحث دافع الأساس الرغبة في التفوق على الآخرين من البشر أو سائر الكائنات، بل على نفسه أيضا. لكن ممكن شفرة الموهبة كامنة في التقبل عوضا عن التفوق، وممكن سؤال العبقرية مجاب في تقبل أبنائنا زي ما هم والسعي للتكيف حسب مواردنا وإمكاناتنا. فماذا لو كنا نسأل السؤال الخطأ؟ في هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها

0: مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم علياء محمد وبمشاركة المخرج أبو دينا. نبدأ بأبرز العناوين. لليوم الثالث حملة لإزالة العشوائيات في مدينة إنماء. الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة يستقبل حجاج بلادنا بالمدينة المنورة ويطلع على جهود خدمة ضيوف الرحمن. مركز الملك سلمان يدشن مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين في المسيلة بالمهرة. ديفيرستي ووزارة التربية تبحثان تعزيز المشاريع التعليمية في عدن. تنفيذ حملة نظافة واسعة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج. إلى التفاصيل. وصلت السلطة المحلية بمديرية البريقة لليوم الثالث حملة إزالة العشوائيات في مدينة إنماء، شملت رفع البساطات والباع المتجولين من الأرصفة والجزر الوسطية بهدف تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة. بتكليف من وزير الأوقاف تركي الوادعي، استقبل الوكيل المساعد طارق القرشي حجاج اليمن بمحطة الحجاج في المدينة المنورة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم وآليات تسهيل إجراءات الاستقبال، مشيدا بجهود الجهات السعودية في تنظيم وخدمة ضيوف الرحمن وتوفير الراحة والرعاية للحجاج منذ وصولهم وحتى أداء المناسك. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إيوائية طارئة في مديرية المسيلة، شملت 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية استفاد منها 1800 شخص من الأسر المتضررة بالأمطار والسيول. وأشاد مدير المديرية فضل النحيمي بالدعم الإنساني ودوره في التخفيف من معاناة المواطنين المتضررين. بحثت منظمة ديفيرستي مع وزارة التربية والتعليم اليمنية في عدن تعزيز التدخلات التعليمية وتوسيع المشاريع المستقبلية بما يشمل بناء وتأهيل المدارس وتحسين البيئة التعليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية ورفع جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. نفذت شركة زاجل للمنظفات وخدمات التنظيف حملة نظافة شاملة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج، شملت تنظيف وتعقيم المرافق والممرات والساحات الجمركية بهدف تحسين البيئة العامة والحد من انتشار الأوبئة وتسهيل حركة المسافرين داخل المنفذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين يافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي أنا علياء محمد والمخرج أبو دينا، شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك.
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7821174110. عدن، خط 90 بجانب 90 مول.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟

0: وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: FM تقدم البرنامج الدين.
1: أسأل الله لي ولكم أن نتجاوز الصراط وأن نودع جسر جهنم خلف ظهورنا وأن تنادينا الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها الأحبة، ومع موجب من موجبات الجنة، هذا الموجب هو لأهل السماحة بالذات، يسمحون في ماذا ويتراضون على ماذا؟ إنه في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء، إن البيع والشراء يخرج أخلاق الناس على الحقيقة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه وهو يدعو رحم الله عبدا سمحا إذا باع واشترى واقتضى. نعم، إن السماحة في البيع والشراء من أسباب دخول الجنة، ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله أدخل رجلا عبدا من عباده أدخله الجنة. أتدرون لماذا؟ لأنه كان سهلا في ماذا؟ سهل في البيع وفي الشراء وفي الاقتضاء وفي القضاء. وقد دعا عليه الصلاة والسلام له بالرحمة وبالتيسير والبركة، ولذلك تجد المشاحة عند البيع والشراء. والمراد بالقضاء والاقتضاء القضاء، أي أنه إذا أراد أن يأخذ حقه. الاقتضاء أن تأخذ حقك من الناس، والقضاء أن تعطي الذي عليك للناس. فبعض الناس إذا أراد أن يسألك من ماله، من مالك أنت، أتاك متواضعا ويشتكي لك الحال، فإذا قبض مالك هرب وتركك. ولذلك قطعت عند كثير من الناس، قطعت قروض النفع أي قروض الحسنة، لأنهم يقولون إن عند اقتضائنا لأموالنا نعيش مشقة. هذا قد أحزن نفسه وما رحم نفسه، يوم أن طرد لربما من باب من أبواب الجنة. إذا اقتضى أيضا، إذا أردت أن تطلب حقك فلا بد أن تكون سهلا، أن تكون ميسرا، فلربما ذاك مكروب، ولربما ذاك في هم وغم. ولذلك لربما بعض المديونين زاد دينه، زاد مرضه، زاد همه، فهنيئا لذاك الذي إذا اقتضى وطلب حقه يكون برفق، فإن كان لديه الوفاء أخذه وإلا تركه، وهذا من أسباب دخول الجنة. في البيع والشراء، إذا اشتريت فكن سهلا سمحا يسيرا، لا أن تكون عياذا بالله كأنما إذا دفعت المال على قيمة بضاعة اشتريتها كأنما يقلع منك سنا. وكذلك عند البيع، البعض إذا باع فيه شح وفيه حب للمال وفيه قوة في طرد الزبون وفي الحديث معه، ويتحدث عنه معه بتعال وبقوة، وإذا طلب مماكسا له أن ينقص من السعر شيء قال لا تريد وإلا فالباب يسع جملا. كن سمحا في البيع وفي الشراء، فإن هذه من أسباب دخول الجنة ومن موجبات الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يجعلنا من أهل السماحة. قولوا آمين، وإلى لقاء في موجب من موجبات الجنة قادم. فإلى هناك. الحمد لله، مرحبا بكم يا عشاق الجنان. مع موجب من موجبات الجنة، ميزته أنه يسكن من دخل الجنة في وسطها، في بحبوحتها. الله أكبر، أي عمل هذا الذي ينزلك في وسط الجنان، في وسط أنهارها، في بحبوحة نعيمها؟ أتدري ما هو؟ لزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، ألا تكون قاصيا بعيدا عنهم، ألا تفرق وحدتهم، ألا تخرج على ولاة أمرك ولا على

علمائك ولا تنقل صوت أعدائك ولا أن تكون بوقا لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان أقرب من الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنان فليلزم الجماعة. إذا أردت بحبوحة الجنان، وسطها، نعيمها، رحيقها، أنهارها، جنان وليست جنة، فالزم جماعة المسلمين. فإن بعض الأبواق والمنادين على الخروج على ولاة أمرك، استنقاص علمائك، إنهم يريدونك أن تخرج من الجماعة، فإن خرجت من الجماعة خرجت من السنة. إذا خرجت من السنة كنت من أهل البدعة، لربما استدعاك الشيطان إذا خرجت فكنت واحدا أو مجموعة، فإنها لو كانت مجموعة فهي قلة أمام جماعة المسلمين. معنى ذلك أن الشيطان استطاع أن يفترسك وحدك. ولذلك هذه الأزمان نحن بحاجة أن نتكلم عن موجبات الجنة، وبحاجة أن نذكر أولئك الذين يتحدثون بصوت عال يريدون أن يفصلوا الصف وأن يطلقوا اليد من اليد، وأن نكون شذر مذر يفرقوننا لتتفرق دماؤنا وتضيع أعراضنا أو نخاف في سبلنا. فلا يأمن الإنسان على نفسه ولا عرضه ولا ماله بدعوى أنهم هم الحق ولو كانوا وحدهم. الأمة لا زال فيها خير، فلماذا يأتي الشيطان فيكون معك ويبعدك؟ وما يأكل الذئب إلا من الغنم ما كانت قاصية، أما الغنم التي تجتمع فإنه لا يستطيع على اجتماعها. إذن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان هو سبب الفرقة، لأنه قال: إن الواحد إلى الشيطان أقرب، والإثنان إلى الرحمن أقرب، وهم إلى الشيطان أبعد. وأحيانا يكون ذلك الاجتماع بين القبيلة، فيأتي أحدهم فيخرج رأسه ويقول: ها أنا وهذا مكاني، حتى تلتف القلوب عليه، وهو الصحيح فرق الناس. بعضهم يريد أن يكون رئيسا على قومه، على قبيلته، أن يعرفهم أو أن يكون شيخا عليهم، ثم بعد ذلك فتتسبب هذه الدعاوى والمعاملات بانفصال عور الناس. بعضهم أخ يريد الوكالة على أخواته وليس كفء، فينفصم العرى. جماعة مسجد يأتي شخص وهم مجتمعون فيفرقهم، يتحدث عن أخطاء الإمام والمؤذن حتى يفترقون. إن هذا عدو لكل اجتماع، لأنه كالسرطان. اللهم اجعلنا من أهل بحبوحة الجنان بحفاظنا على لزوم جماعة المسلمين. اللهم آمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبتي، دعوني اليوم أدخل بكم إلى جوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك البيت الصغير المتواضع، ذلك البيت الذي لو قفز الطفل الصغير لمس بيده سقفه، ذلك البيت الذي ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصلي فما استطاعت عائشة أن تنام أمامه صلى الله عليه وسلم إلا أن تقبض قدميها عندما يهم بالسجود. في هذه الليلة داخل هذا البيت سأقص عليكم حوارا حصل بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، واستيقظت عائشة وبدأت تنظر إلى الفراش تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي غير موجود في فراشه. نظرت فإذا به في ناحية من الحجرة يقول لها: يا عائشة ذريني أعبد ربي، يا عائشة ذريني أعبد ربي، يريد هذه الليلة أن تكون لربه ومولاه. قالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما تحب، لن تمنعه عن أمر يحبه. فقام صلى الله عليه وسلم وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه، واستقبل القبلة وصف أقدامه وكبر بين يدي ربه ومولاه، وبدأ في جوف الليل. يوم أن جن الظلام ونام الأنام قام يناجي ربه ومولاه، بدأ يرتل آيات كتاب الله، دخل في عالم آخر من السعادة والراحة والطمأنينة. قام يناجي ربه ويتلو كتاب الله، وإذا بتلك الدموع تتساقط من عينيه الشريفتين وتسيل على خديه، وتزداد الدموع غزارة حتى بلت لحيته صلى الله عليه وسلم. جلس صلى الله عليه وسلم فبل حجرة، وسجد صلى الله عليه وسلم فبل الثرى بين يديه وهو يسجد، بل مصلاه، وما زال يعيش لحظة من الأنس والسعادة في مناجاة ربه ومولاه. انصرف من صلاته على قبيل الفجر والدموع تجري على خديه، دخل بلال ليوقظه لصلاة الفجر، فرأى أثر البكاء، قال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم أخبره أنه قد أنزلت عليه في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الأحبة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة وهو يقف بين يدي ربه ومولاه. إن السعادة الحقيقية هي في تلك اللحظات، تلك اللحظات التي يقف فيها العباد بين يدي ربهم ومولاهم. والله إن العباد لهم في الأسحار سعادة لا تعدلها أي سعادة، نامت العيون وغاب الرقيب وبقوا قياما بين يدي ربهم ومولاهم، يدنو إليهم ربهم سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وإذا بأولئك العباد بين يدي ربهم ومولاهم، إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم سجود، لهم تحت الظلام وهم ركوع أنين، منه تنفطر الضلوع، أقض الخوف ليلهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أيها الأحبة، من أراد أن يتذوق سعادة العبادة فليقم في تلك اللحظات. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترون عن قيام الليل، ولذلك وصفهم علي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا جن عليهم الليل قاموه وكابدوه، فيصبحون وبين أعينهم كركب المعز من السجود، ثم يجلسون في مصلاهم بعد الفجر يميلون كما تميل الشجرة في يوم الريح،
ثم انطلق علي رضي الله عنه يقلب كفيه ويقول: والله لكأن القوم أضحوا غافلين، إنها لحظات رائعة، إنها لحظات الأنس بمناجاة الله عز وجل. قامت إحدى العابدات لتصلي بين يدي ربها ومولاها، فاستقبلت القبلة وشدت عليها ثيابها وقالت: يا رب، نامت العيون وغارت النجوم وأغلقت الملوك أبوابها، ووقفت بين يديك أناجيك. ثم قامت تصلي وتصلي وتصلي حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فانصرفت من الصلاة وهي تقول: يا رب، هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أقبل، فيا ليت شعري أربحت فأهنى أو خسرت فأعزى، وعزتك وجلالك لهذا دأبي ودأبك ما بقيت أبدا، وعزتك وجلالك إن طردتني عن بابك ما لثت بباب غيرك. ثم تبكي وتقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في عبادتك، إنهم السعداء الذين سعدوا بقيام الليل بين يدي ربهم ومولاهم. قالت إحداهن وهي تقوم الليل وتتلذذ بالمناجاة والتسيل عبرتها على خدها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. دموع المحبين في الأسحار تنهمر على خدودهم كما انهمرت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها دموع تسيل من الخدود فتصقل القلوب وتطهرها. فهنيئا لهم تلك السعادة، وما أجمل تلك اللحظات، وهنيئا لهم القرب من ربهم ومولاهم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن يلين الكلام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام. فقوموا وكونوا من ذلك الصنف، عل الله أن يبلغكم تلك المنازل وتلك الغرفات.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

88.9. عدنية FM.

0: جاي
1: عدنية FM
0: نادى المنادي عالصلاة لبيت
1: 88.9 لون جديد شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع،
3: عشان هو ضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكية لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه دي
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب
4: 88 فاصلة 9
3: حلوة والسكر في
4: الزائف ام
3: سهرانين. لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
4: 88 فاصلة 9
5: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليه دي
4: عدل الزائف ام

0: عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها.
1: إن كنت محظوظا بما يكفي للبقاء على رأس عملك بعد مرور أزمة كورونا، فمن المحتمل ألا تعود للعمل في بيئة مكتبية على الإطلاق. يتوقع الكثيرون تغييرات جذرية في مستقبل العمل، وربما تكون هذه الجائحة سبباً رئيسياً في تسريع عجلة هذا التغيير. عمل بلا مكاتب وتعليم بلا صفوف ونقل بلا سائقين، إضافة لرعاية صحية عن بعد، صور تنبأت مستقبل العمل شهدناها في السنوات الأخيرة. والأزمة الحالية كانت التكنولوجيا الرابح الأكبر منها، فكيف سيكون شكل بيئة العمل بعد كورونا؟ وهل ما زلنا بحاجة إلى المكاتب في ظل الرقمنة؟ وما الذي قد يعطل العمل عن بعد؟ وما هي المهن التي تهددها التقنيات الحديثة؟ خلونا نتعرف على قصة مستقبل العمل وما فيها. كما يقولون، الحاجة أم الاختراع. الأزمات والحروب على مساوئها وويلاتها كانت دائماً دافعاً للابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية للعبور نحو الاستقرار. ففي ظل الخوف من الانهيار الذي يواجهه اقتصاد العالم اليوم، بدأت تتغير العقلية السائدة حول مفهوم العمل، وبات الكثيرون يعملون أو يتعلمون من منازلهم. شركة مثل تويتر طلبت من جميع موظفيها حول العالم، والبالغ عددهم نحو 5000، الالتزام بالعمل من منازلهم. وهذا ما انتهجته شركات تقنية كبيرة كمايكروسوفت وجوجل، وقد وصفت مجلة التايم جائحة كورونا بأنها أكبر تجربة للعمل عن بعد عرفها العالم. قبل كورونا كان العمل عن بعد في ارتفاع مستمر، فقد ازدادت عدد ساعات العمل خارج الموقع وعدد العاملين عن بعد. في أمريكا وجدت جمعية إدارة الموارد البشرية أنه بين عامي 1996 و2016 زاد عدد الشركات الأمريكية التي تقدم خيارات العمل عن بعد 3 أضعاف. وكشفت دراسة نشرتها شركة خدمات مكتبية مقرها سويسرا أن 70% من المهنيين حول العالم يعملون عن بعد ليوم واحد في الأسبوع على الأقل. فظهور خدمات العمل الرقمية ساعد في تغيير تفضيلات مكان العمل المناسب، وما إذا كان على العاملين الالتزام بساعات العمل التقليدية. عام 2019 وجد استطلاع للرأي أجرته شركة بافر أن 90% من العاملين عن بعد لا يفضلون العودة إلى العمل المكتبي التقليدي، وأن 99% من الذين شملهم الاستطلاع يودون تجربة العمل عن بعد ولو لفترات محددة لباقي عمرهم الوظيفي.
2: What if instead of making somebody relocate to San Francisco, we just opened it up and anybody could anywhere, and we're going to consider it more important to evaluate our employees based off the work that you actually do rather than where you are physically located.
1: لكن ما هي فوائد العمل عن بعد؟ حسب دراسات وإحصائيات أجرتها جامعات وشركات، من بين أهم فوائد العمل عن بعد: رفع الإنتاجية. فالعاملون عن بعد أكثر إنتاجية بنسبة 35-40% من نظرائهم في المكاتب، لأنهم يشعرون براحة أكبر في بيئتهم. تحسن الأداء. فمع زيادة الاستقلالية يقوم العمال بمهامهم بنسب خطأ أقل 40%. ارتفاع المشاركة، فنسبة التغيب تنخفضت بمقدار 41%. مساعدة الشركات في جذب المواهب والاحتفاظ بها. يقول 54% من الموظفين أنهم سيغيرون وظائفهم لصالح الحصول على المرونة في العمل، مما سبب تقليل معدل تغيير الموظفين لوظائفهم بنسبة 12% بعد تقديم الشركات لعروض العمل عن بعد. الربحية. توفر المؤسسات بالمتوسط ما قيمته $11,000 سنوياً عن كل موظف عن بعد بدوام جزئي، أي تحقيق ربحية أعلى بنسبة 21%. والعمل عن بعد لا يخفف الضغط النفسي والبدني من الذهاب إلى المكتب فقط، ولكن له تأثيرات إيجابية كبيرة على البيئة. متوسط وقت التنقل من وإلى العمل هو 26 دقيقة تقريباً، وهو ما يقرب من 4.5 ساعات التي يقضيها العاملون أسبوعياً في سياراتهم. نموذج العمل عن بعد سيؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الكربون الضارة.
3: There are about 150 million working Americans. There's probably about another 500 million people working in similar situations in Europe and South America and Asia and Africa. Now, imagine if we could take just some share of those people and allow them to work from home on a daily basis. The enormous amount of time you'd save, the huge amount of money you'd save in terms of reduced car travel, and moreover, the amazing impact you'd have on reducing pollution.
1: لكن كما للعمل عن بعد إيجابيات، له بالمقابل سلبيات قد تعطل من نموه. فتوظيف عاملين عن بعد يعني تواجدهم في دول مختلفة، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبة في المواءمة بين مناطق زمنية مختلفة. صعوبة التنسيق ما يؤدي لضياع المعلومات أو وضعها في غير أماكنها. انقطاع شبكة الإنترنت وضعفها في بعض المناطق يعرقل سير العمل. غياب الرقابة المباشرة قد يؤدي لعدم الثقة في إنجاز الموظفين البعيدين لمهامهم. صعوبة تحكم الموظف في الطريقة التي يقضي بها وقته وعدم القدرة على إنشاء حدود بين الحياة الشخصية والعمل. انعدام الاحتكاك الفعلي بين الموظفين يضيع فرصة التعاون والانسجام ضمن فريق العمل، كما أنه بالنسبة للعديد من أصحاب العمل يعد الأمن الرقمي وأمن البيانات مصدر قلق عند عمل الموظفين عن بعد. كيف ستطور أزمة كورونا من مستقبل العمل؟ يتوقع خبراء زيادة الاستثمارات في المنصات والتكنولوجيا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في نموذج عمل جديد أكثر مرونة، إذ سيحصل انتقال كبير ودائم في قسم كبير من الوظائف إلى المزيد من العمل عن بعد حتى بعد زوال الأزمة. العمل عن بعد لا يعني فقط إتمام الأعمال المكتبية الروتينية من المنزل أو المقهى، فهناك مستقبل واعد لتكنولوجيا التحكم بالأعمال عن بعد والرقمنة الشاملة، والتي تكاد تتداخل مع معظم قطاعات العمل في المصانع والمزارع والمدارس والمستشفيات. نشهد اليوم بفعل الجائحة تحول جميع المدارس والجامعات نحو نماذج مختلفة من أساليب التعلم عن بعد، ورغم الجدل الكبير حول مدى فعالية التعليم عن بعد، إلا أنها بلا شك فرصة لدراسة التجربة وتقييمها والعمل على تطويرها. وفي مجال الزراعة، أدت الأزمة إلى الزيادة في طلب الحكومات لمعدات التقنية المتطورة كالمركبات الزراعية ذاتية القيادة والطائرات المسيرة ذات الأغراض الزراعية للحد من الاتصال البشري. تداعيات كورونا إضافة لتقنيات جيل الاتصالات الخامس والذكاء الاصطناعي ستغير شكل بيئة العمل التي عهدناها في العقود السابقة. فبحلول عام 2025 من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي 23 تريليون دولار، أي نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. خلال العقود الثلاثة الماضية أضاف كل دولار تم استثماره في التقنيات الرقمية 20 دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما أضاف الدولار المستثمر في التقنيات غير الرقمية 3 دولارات فقط. لكن هذا المستقبل الرقمي الواعد يهدد عدد كبير من الوظائف، فمع صعود أساليب عمل جديدة تتضرر أو تندثر أساليب قديمة. صعود أوبر مثلا أضر ببعض فئات قطاع المواصلات التقليدية، وهذا متوقع في كثير من القطاعات الأخرى التي تغزوها التقنية، كما أن قطاع التجارة الإلكترونية بات يأخذ دور قطاع التجزئة التقليدي شيئا فشيئا، وأصبحت الشركات والأعمال الصغيرة غير المتكيفة مع الواقع الجديد مهددة أمام هذا الزحف الرقمي. أمازون مثلا تسببت بخسائر للكثير من الشركات التي ما زالت تمارس أعمالها بشكل تقليدي، مع تحول الجمهور إلى الاعتماد على الخدمات الإلكترونية. وربما تكون أزمة كورونا التي أجبرت الجميع للتحول إلى هواتفهم لقضاء حاجياتهم رصاصة الرحمة لعدد من تجار التجزئة التقليديين والأعمال الصغيرة والمتوسطة. ورغم توقع البعض اندثار الكثير من الوظائف التقليدية التي اعتدناها سابقا، لكن هذا لا يعني صعود الآلة والاستغناء عن الإنسان تماما، فمن المتوقع صعود قطاعات وظهور وظائف جديدة ليست معهودة لنا اليوم. وفقا لتقرير أعدته شركة ديل تكنولوجيز، فإن 85% من الوظائف التي ستدخلها الأجيال القادمة في عام 2030 لم يتم اختراعها بعد. ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 65% من الأطفال المدارس الابتدائية اليوم سيعملون مستقبلا في أنواع وظائف ليست مألوفة الآن. لذلك وظائف المستقبل تحتاج مهارات أساسية، مثلا المهارات الرقمية والمعرفة في تقنيات تكنولوجيا المعلومات، مهارات علم البيانات والبيانات الضخمة، الذكاء العاطفي، القدرة على الإبداع، المرونة والتكيف والتعلم السريع.
4: A number of employers. I just saw a recent report where CFOs are saying, frankly, we are looking forward to having fewer people in the workplace because we're not paying $100, $125 a square foot in the middle of some major city for office space. If you can work at home, good for you.
1: التطور السريع والمفاجئ لبيئات العمل يحتاج إلى مواكبة سريعة من الدول والشركات والأفراد. فما التحديات التي تواجه المنطقة العربية للحاق بركب المستقبل الرقمي؟ الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحدد مدى كفاءة العمل عن بعد أو الوصول إلى المصادر التعليمية. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، شكل مستخدمو الإنترنت في الدول العربية نحو 52% من السكان في عام 2019، وهذا يعني أن ما يقرب من نصف العالم العربي غير متصل بالشبكة. هذه الفجوة الرقمية تشكل تحدياً أمام مستقبل الاقتصاد الرقمي من ناحية حجم الوصول إلى الشبكة ومن ثم جودة الاتصال والسرعة. يذكر يذكر تقرير البنك الدولي عن مستقبل التحول الرقمي في دول عربية أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في معدل اعتماد خدمات برودباند المتعلقة بكابلات نقل الإنترنت وبرامج التلفاز من حيث سرعتها واستخدامها وإتاحتها بأسعار يمكن تحملها في المنطقة العربية مقارنة مع بلدان الاقتصادات الصاعدة الأفضل في مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي. ورغم امتلاك بلدان عربية بنية تحتية واسعة من الشبكات لكنها ليست مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الحروب وعدم الاستقرار والاقتصاد السياسي المعقد وضعف الإصلاحات على المستوى المحلي. بالنتيجة نموذج العمل عن بعد اللي فرضته الأزمة الحالية قدم فرصة كبيرة ومهمة لمستقبل الأعمال. يجب على الدول والشركات في كل القطاعات تبني التكنولوجيا حتى تكون جاهزة لمواجهة المستقبل. وإن كنت خايف تخسر وظيفتك الحالية عليك بالبحث عن طرق لتحسين أدائك بما يتناسب مع الوضع الراهن أو تعلم مهارات جديدة تضعك على بوابة الاقتصاد الرقمي. والآن سؤالي لمن جرب العمل عن بعد، كيف تقيم تجربتك؟ وهل اشتقت لدوامك التقليدي؟ وهي كانت قصة العمل عن بعد وما فيها.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش؟

0: توفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
4: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام الصحة في حضرموت الوادي عضو البعثة الطبية لوزارة الصحة اليمنية للحجة يطلع على الخدمات الطبية والوقاية المجانية بمطار صيئون الدولية. وزير الإدارة المحلية يحدد ملامح خطته القادمة إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وإنهاء تداخل الاختصاصات. الدكتور الوليدي نواجه تحديات عودة تفشي الحصبة ونقص الدعم الخارجية يصل إلى 65%. محافظ عدن يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم العمل الإنساني والخدمات الأساسية. نزول ميداني مفاجئ لمتابعة توزيع الغاز المنزلي في تبن بلا حجة. وأخيرا محافظ عدن يبحث دعم تمكين النساء وتعزيز المشاريع المجتمعية. وإليكم التفاصيل. اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وعضو البعثة الطبية للحج هاني خالد العمودي على الخدمات الطبية والوقائية المقدمة لحجاج اليمن في مطار صيئون الدولي، مشيدا بجهود الفرق الصحية والتنسيق لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج عبر المطار. أعلن وزير الإدارة المحلية بدر با سلمى خطة لإعادة ضبط العلاقات بين الحكومة والسلطة المحلية تشمل إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وورشا وطنية لمعالجة تداخل الصلاحيات مع برنامج زمني من 3 مراحل تنتهي بمنتصف يونيو، مؤكدا أن التناغم بين الطرفين ضرورة لتحقيق التنمية.
1: الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقوم وزارة الإدارة المحلية في الوقت الراهن بتنظيم فعاليات العدة، الهدف الأساسي منها هو معالجة الاختلال في العلاقة ما بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، لأنه كما نعرف نحن تماما أنه في خلال فترة الحرب كانت الحكومة غائبة عن المحافظات المحررة، هذه ورشتين التمهيديتين هذه الأولى والثانية في عدن والمكلا. سيتم تنظيم مؤتمر وطني كامل في مدينة عدن إن شاء الله في منتصف شهر جون. هذا المؤتمر سيكون كبير وعلى قد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية ومن الجهات المختلفة، كانت رئاسية، كان مجلس وزراء، الوزراء، المحافظات، المحافظين. وهذا بيكون الزخم كبير جدا في هذا المؤتمر لأهمية هذا الموضوع، لأنه بدون معالجة الإشكالات الموجودة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لا يمكن تنفيذ أي خطة تنموية ولا برنامج الحكومة ما لم يكن ما لم تكن الجهتين الحكومة والسلطات المحلية في تناغم كام، والكل يتوجه فعلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لهذه المرحلة. شكرا.
0: أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أن الحرب الحوثية تسببت في تراجع الأداء الصحي لأقل من 50%، لكن بدعم من مركز الملك سلمان والبنك الدولي أعيد تشغيل 3200 مرفق، حذرا من عودة شلل الأطفال والأمراض الوبائية بسبب منع التطعيم، وكشف عن تراجع الدعم الخارجي 65% خلال العام 2026.
2: تدخل بعد الأمطار الذي حصلت في عدد من المحافظات حوالي صدق أكثر من 20 مديرية على 4 محاور، اللي هو التقصي الحشري للبعوض وكذلك التشخيص و حالة تدريب عدد من الكوادر الطبية لتعامل مع الحالات الحميات خصوصا الملاريا وحمى الضنك والرش الضبابي. وستكون هناك أيضا توزيع ناموسيات في عدد من المحافظات، هذه من ضمن السياب التي قامت بها الوزارة، وتعمل الوزارة جاهدة مع شركاء القطاع الصحي، رغم أنه هناك تخفيض من الدعم حوالي 65% العام 2026 وما بعد 2027-2028، وهذا سيؤثر سلبا على النجاحات التي تحققت خصوصا في دعم المرافق الصحية من أدوية ومن مستلزمات طبية وتدريب الكوادر الصحية وتقديم خدمات التحصين وخدمات التغذية وخدمات صحة الأم والطفل، وهذا سيتأثر سلبا. لكن الوزارة هناك لديها بعض السيناريوهات أو بعض الاستراتيجيات التي تعمل عليها مع شركاء القطاع الصحي.
0: أشاد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ بالدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائه رئيسة البعثة أميرة كدير، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تدعم الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشية بمحافظة عدن. نفذ مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن عبد القوي عمر الحشرية نزولا ميدانيا مفاجئا إلى مجمع محاط عدن للغاز للتأكيد من انتظام توزيع الغاز المنزلي ووصوله للمواطنين دون تلاعب ضمن الحملات الرقابية الهادفة لحماية المستهلك وضمان استقرار التموين. ناقش محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ مع إدارة سوق الومن دعم وتمكين النساء وتعزيز المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر المحتاجة، وأكد أهمية المشاريع التنموية في تحسين الأوضاع المعيشية، فيما استعرض فريق السوق خطط توسيع المشروع لتوفير فرص اقتصادية للنساء وتعزيز الاستقرار المجتمعي. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، دمتم في رعاية الله وإلى لقاء يتجدد بكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: كم وهو
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية FM صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك، فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك.

0: للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليل

0: السعيد للسيراميك دليل
1: اف ام لون جديد.
2: مستمعينا الاعزاء، رايكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما اقرب اليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب او الهاتف على الارقام التالية 77 468 99 99 او 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.